0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الأفاضل مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. أحييكم على الهواء مباشرة في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري، وفيه نأخذكم بمشوار حتى تمام 8 نطالع فيه أبرز الأخبار والمستجدات والملفات المحلية وكذلك أبرزها عربيا ودوليا. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106 فارزة 3 FM. اليوم هو الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول لعام 2026، 19 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. يا دمي زين الحيطان. هذه تحياتي لكم أصحابكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. الأرصاد الجوية مستمعين الكرام، يكون الجو اليوم بمشيئة الله غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في ساعات المساء والليل لهذا اليوم تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. غدا وبعد غد الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وكما أشرنا أجواء مشابهة ليوم أمس وهذا اليوم.

حكم درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 24 درجة مئوية، وصغراها تصل ليلا إلى 15 درجة مئوية.

0: أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح وفقا لآخر التداولات في الأسواق المالية، الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواكل وسبعة أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاث وثلاثين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وثمان وأربعين أجورة.
1: صباح الجرح من صبرة ومن قانا.
0: هذه الأسعار مؤشرات للتداول في الأسواق المالية متابعينا، قد تختلف بشكل طفيف لدى محل الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا. نبدأ وإياكم في مطالعة أبرز التطورات والأخبار لهذا الصباح.

فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس. وفي الاحتلال تعتقل الشابين ماهر منصور وإياد أبو زهرة خلال اقتحامها منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس. الهلال الأحمر يفيد بتعامل طواقمه في نابلس مع إصابة لمسن يبلغ من العمر 80 عاما نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام شارع بيكر في نابلس ونقل إلى المستشفى.

الاحتلال يقتحم بلدة تقوع الليلة الماضية في جنوب شرق بيت لحم، وجنود الاحتلال يطلقون القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع باتجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أغلقت عددا من البوابات الحديدية داخل البلدة، ما أعاق تنقل المواطنين وحركة مركباتهم في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية. مساء أمس قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دهشة جنوب بيت لحم وداهمت منزل المواطن أحمد المغربي وقطعت التيار الكهربائي عنه قبل أن تشرع بتفتيشه والعبث بمحتوياته دون أن يبلغ عن اعتقالات. ويتعرض مخيم دهشة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال تتخللها مداهمة للمنازل وتفتيشها واعتقال شبان والاعتداء على سكان وممتلكاتهم. سياق اعتداءات المستوطنين نتابع ونرصد وإياكم مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين على مدخل بلدة دير جرير شرق رام الله. مستوطنون أيضا اعتدوا على فتى بالضرب بعد مهاجمة مسكن عائلته في يطا جنوب الخليل، تحديدا في منطقة حوارة شرق يطا. أما في منطقة جمالة قرب رام الله فقد أصيب مساء أمس 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب. لم تقف اعتداءات المستوطنين عند هذا الحد، بل أقدموا الليلة الماضية على تدمير خط مياه في عاطوف جنوب شرق طوباس. مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أفاد بأن مجموعة من المستوطنين بزي الجيش اقتحموا المنطقة في سهل عاطوف وقاموا بتدمير خط المياه الذي يقع ضمن المنطقة المصنفة باء.

الولايات المتحدة الأمريكية تدين عنف المستوطنين في جالود جنوب نابلس، والمعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتأجيج الفوضى. وقد وصفت واشنطن هجوم المستوطنين على قرية جالود وإحراقهم منزلين يوم أمس بالإجرامي، وطالبت بالمحاسبة.

إلى قطاع غزة. فجر هذا اليوم قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مجمع شفاء الطبي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب إيمان عبد العال. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لوالدة الشهيدة إيمان عبد العال تبكي أمام جثمانها المسجى في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة. شهداء ارتقوا منذ صبيحة أمس وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء ونازحون جراء غارات إسرائيلية وإطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس هدد باغتيال قادة حماس في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة، حيث ذكر بعد اغتيال قائد لواء الشمال في قطاع غزة بالأمس أن قادة حماس في الخارج مستهدفون أيضا. وقد اغتالت طائرات الاحتلال عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس فجر أمس في غارة استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي المدينة، وقد شيع جثمان البيك يوم أمس ظهرا. قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف بالمتفجرات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين، ما من شأنه عزل 8 قرى وحيين سكنيين كبيرين شمال رام الله.

قالت الهيئة في بيان إن تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت عن مساع داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح الشارع أمام حركة المستوطنين. ويمر هذا الشارع وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبير ويفصل بين شمالها وجنوبها وفق الهيئة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الهيئة، فإن إعادة فتح الطريق أمام المستوطنين سيعزل 8 قرى وحيين سكنيين كبيرين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري عن بقية أجزائه، وسيجبر 10,000 الفلسطينيين على استخدام طريق بديل قديم قرب مخيم الجلزون. وذكرت الهيئة أن الطريق البديل يعاني أصلا من ازدحام مروري خانق وغير مهيئ لاستيعاب الحركة الإضافية للمركبات، ما يزيد من صعوبة تنقل الأهالي بين شمالي رام الله وجنوبها. ولا تنظر الهيئة إلى إعادة فتح الشارع باعتباره خطوة منفصلة، بل تربطها بمنظومة أوسع من التغييرات التي تشهدها محافظة رام الله والبيري. وأشارت في هذا السياق إلى شبكة الطرق الصينية التي أقامتها بلدية رام الله لتخفيف الازدحام المروري، وحذرت من أن هذه الطرق قد تتحول في إعادة ترتيب حركة السير بالمنطقة إلى جزء من واقع مروري جديد يعيد توزيع حركة السكان والمركبات بما يتوافق مع ترتيبات استيطانية إسرائيلية في المحافظة.

ويعود شارع رقم 463 إلى عام 1494، حيث شق لربط مستوطنتي بيت إيل ودوليف. وعقب اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، منع جيش الاحتلال المستوطنين والفلسطينيين لفترة من استخدام أجزاء من الطريق لدواع أمنية، لكن الأشهر الماضية شهدت تصاعدا في ضغط المستوطنين لإعادة فتح الطريق بالكامل.

0: وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يسعى إلى خفض إضافي في الضريبة المفروضة على الوقود في محاولة لمنع ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى قياسي، وذلك بعد شهر من خفض مماثل أقره رغم معارضة المستوى المهني في وزارته ومخاوف من ارتباط الخطوة بالحملة الانتخابية. وعقد سموتريتش يوم أمس اجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة المالية الإسرائيلية لبحث خفض إضافي في الضريبة، بعدما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية أن سعر البنزين سيرتفع ابتداء من الليلة القادمة إلى 8.27 شواكل للتر. وقال مكتب سموتريتش إن الخفض صحيح في هذه الفترة من أجل دفع النمو في الاقتصاد أو في الاقتصاد الإسرائيلي فيما يأتي التحرك الجديد في هذا أو لهذا الانخفاض، رغم موقف المستوى المهني في وزارة المالية المعارض لخفض الضريبة. وكان سموتريتش قد وقع مطلع أيلول سبتمبر الجاري أمرا بخفض الضريبة على البنزين بواقع 50 أجورة للتر لفترة تمتد شهرين وحتى ما بعد الانتخابات. هذه الخطوة جاءت وسط تخوفات عبر عنها مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تكون جزءا من اقتصاد الانتخابات كما أسموه، في محاولة من سموتريتش لرفع أسهمه في الانتخابات المقبلة. وبحسب إعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، سيبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين 95 في محطات الخدمة الذاتية الشامل ضريبة القيمة المضافة 8.27 شواكل بزيادة قدرها 52 أجورة مقارنة بالسعر السابق. هذا السعر سيبدأ اعتبارا من الليلة المقبلة، ليلة الأربعاء على الخميس. أما تكلفة الخدمة الكاملة فستبقى عند 26 أجورة إضافية للتر الواحد من دون تغيير. وبطبيعة الحال الارتفاع في أسعار الوقود في إسرائيل ينعكس مباشرة على الأسواق، أسواق الطاقة والوقود في الضفة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام. نحن وإياكم لازلنا نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. أرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات وبكل من بدأ مشواره الصباحي بالاستماع إلى أثير الأولى. 6 دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. أهلا بالجميع. الشأن الإسرائيلي، نطالع وإياكم تحذيرات نتنياهو من هجوم قبيل الانتخابات الإسرائيلية وتخوفات المعارضة وتشكيكها في هذه التحذيرات. فقد حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل، فيما عقد مساء اجتماعا مع وزير الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل لقاء أعلن عنه مع زعيم المعارضة يائير لبيد عند 11:30 ليلة أمس. وقال نتنياهو في مقطع صوره خلال زيارته إلى قاعدة تل نوف الجوية مستخدما جولته لدعايته الانتخابية، إنه توجد علامات على أنه قبيل الانتخابات سيحاول الأعداء مهاجمة إسرائيل كما قال. وأضاف نتنياهو من قاعدة سلاح الجو أن الذراع الطويلة لإسرائيل ستصل إلى من وصفهم بالأعداء في كل مكان وزمان، قائلا لا تعبث معنا لا الآن ولا في أي وقت. وفي مقابل التحذير الذي أطلقه نتنياهو، قال مسؤولون في المنظومة الأمنية إن الاجتماع المقرر مساء أمس كان تقييما روتينيا للوضع الأمني، وإنه لا يعرف لديهم عن تغير جوهري في الوضع. تصريحات نتنياهو أثارت سجالا سياسيا بشأن طبيعة التهديد الذي يتحدث عنه وتوقيته قبل الانتخابات، وطالب لبيد بالحصول على إحاطة أمنية عاجلة. وقال لبيد في بيان إنه يريد معرفة ما إذا كانت التهديدات حقيقية، وإذا كانت كذلك فكيف يستعد رئيس الحكومة هذه المرة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل. ورد مكتب نتنياهو بأن آخر لقاء لإطلاع لبيد أمنيا عقد قبل نحو أسبوعين، وأن نتنياهو أوعز إلى سكرتيره العسكري بإطلاعه يوم أمس على آخر التطورات. وبعد ذلك جرى تنسيق لقاء مباشر بين نتنياهو ولبيد عند 11:30 ليلا على أن يعقد بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نتنياهو بوزير الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. وطالب زعيم المعارضة لبيد لاحقا بأن يتحول اللقاء إلى اجتماع رباعي يضم كذلك رئيس جهاز الشباك ديفيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. وكان لبيد قد علق على تصريحات نتنياهو فور صدورها بالقول عندما تكون هناك انتخابات فجأة يأخذ نتنياهو التحذيرات على محمل الجد.

وكان وزير جيش الاحتلال لإسرائيل كاتس قال الأسبوع الماضي إن هناك نوايا ومعلومات مختلفة بشأن محاولات لأسر إسرائيليين، وهدد بأنه إذا جرى أسر جندي أو مستوطن واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها. وكانت حركة حماس قد كذبت ونفت هذه الإدعاءات الإسرائيلية وقالت إنها تأتي استباقا وتبريرا للتصعيد الذي ينوي جيش الاحتلال شنه على قطاع غزة.

بالأمس نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وتحديدا القناة 12 عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه لا مفر من عملية واسعة النطاق في قطاع غزة.

آلاف الحريديين يتظاهرون في القدس ضد التجنيد ويرفعون لافتات كتب عليها جيش العدو.

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون للتحقيق في جرائم إسرائيل والمستوطنين في الضفة. أوروبا تشدد الخناق على إسرائيل، حظر للمنتجات وفحص حقائب المسافرين وتحذير من موجة أوسع. فقد كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن اتساع الإجراءات الأوروبية التي تستهدف التجارة مع المستوطنات في الضفة وسط تحذيرات من أن تتحول هذه الإجراءات إلى موجة أوسع من القيود الاقتصادية والسياسية. وبحسب التقرير فإن إسبانيا وإيرلندا وهولندا فرضت بالفعل قيودا على استيراد منتجات من المستوطنات، فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا نيتها اتخاذ خطوات مماثلة، كما تدفع بلجيكا والنرويج باتجاه تشريعات جديدة في هذا الاتجاه. وعلى المستوى الأوروبي يجري أيضا نقاش بشأن فرض قيود أوسع، بينما تعارض دول أوروبية أخرى في الوقت الحالي بعض هذه الخطوات وسط حديث عن انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية قبل اتخاذ قرارات إضافية. أما السيناريو الأكثر خطورة الذي تناوله تقرير الصحيفة الإسرائيلية فهو تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، إلا أن الصحيفة أوضحت أن هذا الاحتمال ليس مطروحا حاليا بشكل عملي رغم وجود دول تؤيده.

0: فصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

أهلاً بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمرون وإياكم في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية ضمن برنامج هذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000. السعودية والأردن تنفيان تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماع مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات يوم الأحد، وسط اتهامات لوسائل إعلام مقربة منه بترويج هذه المزاعم لأغراض انتخابية ولمحاولة كسر عزلته الانتخابية.

حوار وطني فلسطيني ينتظر موافقة القاهرة لتأجيل الانتخابات التشريعية. تحت هذا العنوان نقرأ في تفاصيله: تنتظر القيادة والفصائل الفلسطينية من مصر ردا لرعاية حوار وطني جديد ليس عنوانه المصالحة كما جرت العادة، بل بحث تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتوصل إلى توافق وطني على ما أمكن لا على ما يجب فعله تجاه شرعية النظام السياسي الفلسطيني. رغم أن تصريحات القيادة الفلسطينية تحديدا رئيس لجنة الحوار الوطني وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب

قامت القيادة الفلسطينية بعدة إشارات لتأكيد حسن نياتها، ومن أهمها تعليق الترتيبات حول المجلس الوطني حسبما أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة لصحيفة العرب الجديد. وتابعت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أنه تم تعليق ترتيبات المجلس الوطني، أي المتعلقة بتعيين أو التوافق مع بعض الفصائل على أعضاء المجلس الوطني في الشتات كبادرة حسن نية تجاه الحوار. كان هذا قرارا غير معلن للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الجمعة، لكن تم إبلاغ الفصائل به. إن مصادر مقربة من حركة حماس قالت أنه حتى الآن لم تتم دعوة الحركة إلى الحوار الوطني الذي يجري الحديث عنه، ولم تتصل بأي مسؤول في حركة فتح أو القيادة الفلسطينية لتطلب منه تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية كما يشاع. أضافت المصادر المقربة من حماس أن الحركة تنسق على أعلى المستويات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تقوم مبادرتها على ترتيبات مرحلة انتقالية لتوحيد الموقف الفلسطيني على أساس التوافق الوطني وليس التفرد. أشارت المصادر إلى أنه نحن نرى أن هناك ضرورة أن يكون التيار الإصلاحي ضمن الحوار الوطني الذي يخطط له بحسب تلك المصادر المقربة من حماس، غير أن الرئيس عباس يرفض أن يكون التيار الإصلاحي ضمن المشاركين في الحوار الوطني، وفق ما أوضحت مصادر العرب الجديد التي أكدت أن الحوار مع التيار الإصلاحي هو حوار فتحاوي داخلي سيكون بعد الحوار الوطني أو قبله، لكن لن يكون مشاركا فيه.

يأتي هذا الكشف بالتزامن مع ما نشرته وكالة أسوشيتد بريس يوم أمس، حيث قالت نقلا عن مسؤولين فلسطينيين إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا مع التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان على تشكيل تحالف انتخابي ودعم قائمة وطنية موحدة في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة على السلطة الفلسطينية إذا أجريت الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

الشأن العربي والدولي، القوات العسكرية الأمريكية تستعد لمغادرة القواعد في العراق اليوم بعد عقدين من التدخل الأمريكي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين.

ونقلت صحيفة الستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن أوضحت للعراق أهمية الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيها. وقال مسؤول في البنتاغون للصحيفة إن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية وغيرها في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق. رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، وأن قطر ستستمر في إعلاء الدبلوماسية ولعب دور الوساطة من أجل السلام رغم الوضع المعقد في المنطقة. وفي مقابلة مع

الإعلامي البريطاني بيرس مورغان نشرت يوم أمس رد رئيس الوزراء القطري على سؤال حول طبيعة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن ما يرتكب في غزة هو جرائم حرب وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن هذا وهو مجرم حرب. في الملف الإيراني الأمريكي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن طهران أبلغت الولايات المتحدة بشروطها، لكنه اعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. وقال رضائي إن ترامب عالق في مستنقع وإنه لا يقدر أو غير قادر على التفاوض ولا حتى على خوض الحرب. السلطات الإيرانية تعلن صباح اليوم إعدام مواطنين اثنين لإدانتهما بقتل 4 عناصر من الأمن في مشهد شمال شرق البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران بداية العام الجاري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يكشف النقاب عن أنه بحث في نيويورك مع الوفد القطري الوسيط مقترحات جديدة لنقلها إلى الجانب الأمريكي، موضحا أن طهران تنتظر ردا مكتوبا ورسميا عبر الدوحة مع تمسكها بشروطها 7. صحيفة معاريف تنقل عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات قوله إن الوضع الإقليمي يقترب من نقطة الغليان وأن عواقب أي اتفاق مع إيران ستكون وخيمة. أما موقع أكسيوس الأمريكي فنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد هذا اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير مستمعين، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: في بكرة سنينك رح يطولك كل يوم جديد.
0: الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعين على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك للحم.

0: إذن اليوم الأربعاء 30 من سبتمبر لعام 2026، 19 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 13 دقيقة بعد الثامنة.
1: أغلى الأحباب بعد غياب دق الباب راجع لي هالغالي حبيبي.

هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم معي يوسف. اشتاقت عيني نصب على صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

بدي أصبح على كل مستمعينا ومتابعينا أصدقاء برنامجنا، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم من وين عم بتابعونا بكل محافظات الوطن. صباح الخير لإلك علا خلاوي، عم بتصبح على الجميع، صباحك صباح الورد والفل والياسمين، أهلا علا. صباح الخير لأبو حمزة، صباح الخير لرندا الجواريش، صباح الخير لليلى لأميمة، يسعد صباحكم جميعا. أبو البراء صباح الخير، عصام أبو شملة صباح الخير لإلك، أبو غزل يسعد صباحك.

0: صباح الخير يا وطن، صباح الخير لفلسطين وأهلها.
1: راحتنا بعرف وينها ولا يعلم الله الله.
0: صباح الخير لكل أهلنا داخل فلسطين، لكل أهلنا في الغربة والمهجر، لكل المغتربين والعاملين والمتعثرين والموظفين، أهلا بكم.

صباح الخير لملوك النظافة، صباح الخير لشرطة المرور، للأجهزة الأمنية، للمعلمين والمعلمات، لطلابنا وطالباتنا، للأمهات وستات البيوت والأباء، لكل إنسان بيبدأ يومه بالسعي والتعب والأمل. الله يسعد صباحكم.

الله يصبحكم بالخير والستر والعافية ويرزقكم راحة البال. أهم شيء راحة البال. رح نحكي موضوع عن راحة البال ويبارك فيه تعبكم وسعيكم ويحفظ أهلنا جميعا أينما كانوا. يسعد صباحكم.

مستمعينا، ليس القريب قريب العرق والنسب، بل من يعودك في الشد وفي التعب. ولا يخدعنك بعض الناس معدنهم، فالكل في اليسر فيهم لمعة الذهب.

أكيد هتأتي البال أولها محبة الناس. مستمعينا مش كل إنسان معه كل شيء بيكون مرتاح باله، ومش كل إنسان حياته بسيطة وبيكون ناقصه شيء. في ناس بتنام على فراش متواضع بس بتنام وضميرها مرتاح، ما ظلمت حدا، ما كسرت خاطر حدا، ولا أكلت حق إنسان ولا يتيم ولا أي حدا، وهي بحد ذاتها نعمة من رب العالمين. وفي ناس عندها المال والجاه وكل أسباب الراحة، ولكن لما تحط راسها على المخدة ما بتقدر تشتري راحة الضمير. راحة البال مش بكثرة ما نملك، راحة البال إنك تنام وإنت راضي عن نفسك، وما في بقلبك خوف من مظلمة أو وجع سببته لحدا. الله يرزقنا جميعا رزقا حلالا، قلبا طيبا، وضميرا مرتاحا، ونومة هنيئة ما فيها إلا الخير والسكينة. ولم تلي ولم تلي شو هالحب ترللي. بيسان بتقول في ناس ظلمت وقهرت ونامت وعاشت حياتها. والله أنت متهيأ لك يا بيسان، بس بينها وبين نفسها ما بتكون أصلا مرتاحة يعني، فالله يبعدهم عنها.

نعيمة صلاح الله يرحم حفيدها، يعني شهيد لقمة العيش طبعا اللي توفى ساجد صلاح، لأنهم نزلوا على الاستراحة حتى يجيبوه يندفن هون في مدينته، مدينة الخضر طبعا. امبارح رجعوه على الأردن عشان ما في تنسيق، ولكن اليوم عم بنزلوا على الاستراحة حتى يجيبوه على بيته على الخضر. رحم الله شهيد لقمة العيش ساجد صلاح، والله يصبركم.

الناس عم تسأل على ميساء الست اللي اختفت يعني إلها من يوم الأربعاء الماضي، هلأ بصير لها أسبوع بالضبط. طبعا ما بنعرف أخبار، ما بنعرف أي شيء بصراحة عنها، فإن شاء الله لعله الدافع خير، وإن شاء الله أنها ترجع لبيتها وعيلتها بالسلامة. فما بعرف يعني، أنا حاسة أنه خفت شوي الأخبار عنها، أنه زمان كان أول ما اختفت كان كل شوي كل شوي الناس عم بتنزل إذا عندكم أي أخبار ممكن تساعدونا، ممكن أنه تبعتوا لنعرف شو في أخبار، وين راحت هاي الست. إن شاء الله خير، إن شاء الله ترجع لبيتها، وإن شاء الله ترجع ل لا هي متزوجة وعندها 5 أولاد زي ما أنا بعرف، ما بعرف صححوني إذا خطأ. إن شاء الله ترجع لعائلتها ولبيتها ويطمنوا عليها.

والبراء بيحكوا انه لقوها، ما بعرف لقوها، ما بعرف، ان شاء الله خير، مش عارفة، انا ما شفتش اخبار. يعني خبر مؤكد يا ابو براء وبيسان انه انا ما شفت خبر مؤكد، بس اشوف اشي مؤكد ان شاء الله بنطلع في هذا الخبر، وان شاء الله يعني فعل حلو انه لقوها.

يعني مستمعينا، من 10 دقائق هذا الخبر: انطلاق جثمان ساجد صلاح من مستشفى الأمير حمزة في عمان إلى الجسر إن شاء الله ليوارى الثرى في بلدة الخضر فلسطين، الله يرحمه. اللي بيسأل هو وين كان، هو كان يتعالج في تركيا ولكن وافته المنية واستشهد في تركيا، فراح يجيبوه هون حتى يوارى أثره. الله يصبر أهله.

سجا جبران صباح الخير لإلك وبتصبح على عمتها نوال عطون ونور نوفل، يسعد صباحكم جميعا. طبعا مستمعين دائمين لإلنا هدول صباح الورد. صباح الخير لنائلة شوكة كمان مستمعة دائمة لإلنا. صباح الخير لعدلة ومنى شعبان يسعد صباحهم كمان عم بسمعونا. الشيخ علي عوض الله أهلا بيك يسعد صباحك.

إذن مستمعينا، يا المعبر الكرام، اليوم الأربعاء من الساعة 7 الصبح وحتى الساعة 1:30 في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 1:30 فقط. نتمنى السلامة دائما للجميع. عصام أبو شملة، صباح الورد لإلك.

يا أبو توفيق بعيد على ابنه توفيق عيد ميلاده كل عام وهو بألف خير إن شاء الله عقبال 120 سنة إن شاء الله براحة بال أكيد.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفر والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد. مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. إذن مستمعين على موجتنا العمامية 6.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مكملين معكم

0: اليوم مستمعينا رح نحكي عن الاحترام بين الناس، شو اللي تغير زمان وهلأ. بس في معنا اتصال. صباح الخير.
1: ألو. صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: بنشكر الله. بدي أصبح على رد.
0: ما هو في صباح لإلك من رأت طبعا.
1: أنا سمعته بس أنا كنت بدي أحكي عليه، أتب يعني أتبته عن ليلى عشان يسمع. بعرف إذا كان هو موجود ولا
0: رائد
1: عن الخط، ما بعرف.
0: رائد المفروض يكون موجود يعني إن شاء الله.
1: أنت حكيت الصبح.
0: رائد موجود أنت معنا؟ يعني ابعت لنا إذا موجود هلأ منشوف.
1: أنت حكيت يعني الذهب الصبح. بيقول لك الذهب لو رميتيه في النار بيزيد لمعان.
0: صحيح. أكيد. وكل ما عتق بيغلى سعره، يعني بضل محافظ على سعره.
1: معك كتير أنت.
0: أنا معي كتير ذهب إن شاء الله.
1: صالح شوي.
0: إن شاء الله من تمك لباب السماء إن شاء الله، ليش لا.
1: وأنا بيحكي على نتانية، هو جاري الإمارات.
0: أي رائد موجود بقول لي أهلا بيكي ليلى.
1: هلأ الله يسعد. هلأ بحكي له بس أخلص عن
0: تفضلي.
1: وبعرف كنت حكيت أول شيء عن ليلى أحسن لك بس يلا. إعلانات نتنياهو راح على الإمارات ينجي حاله، إنه الإمارات حكوا له إن حذروه من 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: وراح هو أول امبارح زور ومبين معينين رئيس الجامعة العربية حسب ما بسمع، يعني بروحوا والحكام حواليه هناك. راح يضرب العصافير والحكام العرب الطراطير حجر واحد.
0: نعم.
1: طبعا هبدا احكي له طبعا لرائد ليلى، يعني هو اسمها ليلى كثير فرحت.
0: نعم. رائد هاي القصيده لليلى بنتك، خلينا نسمع. تفضلي ليلى.
1: فاجأني رائد باسم ابنته ليلى على غفله كليلة القدر، كليلة القدر تأتي إلينا على غفلة. تعرفت لحظة لا. فجأني رائد اسم ابنته ليلى كليلة القدر على غفلة. كم من الشعراء تغنوا بليلى صباحا ومساء وفي كل حفلة. ليلى بسمة ونسمة من نابلس إلى القدس قادمة إلينا يا أغلى رحلة، وبها أهلا كل الحب والمحبة من والديها. هي مدللة جميلة وأحلى طفلة. يا عيني ويا ليلي تساوي كل الليالي ليلى، كتكس ألف ليلى وليلى. حروف اسمها موسيقى وألحانة إلى الروح والعقل تسللت. ليلى حكاية طويلة لها طول العمر حماها المولى. هي ليلتي وحلم حياتي، في هويتي مسجلة. اسمها على لساني رقيقا إلى عسل تحول. إنها من نابلس.
0: نعم.
1: وأنا من جبل، إنها من نابلس من جبل النار وماء القدس جبل الأحرار، وكلنا ننتظر الدولة.
0: أشكرك ليلى عن جد.
1: شكراً لكم.
0: شكراً. إن شاء الله. لا أكيد سمعها أكيد هي لأنه موجود معنا. شكراً كثير لإلك، يسعد صباحك.
1: صباح النور. شكراً.
0: شكراً يسعد صباحك، يعطيك العافية، أهلاً بك.

طبعا رائد شكرا، بقول شكرا كتير لإلك، روعة كجمال طلتك علينا، شكرا لليلى، شكرا، يسعد صباحك. مستمعينا، زمان كان ممكن أنا وإنت نختلف في الرأي وكل واحد يحكي وجهة نظره، بآخر القعدة نضحك ونفترق وإحنا أهل وأصحاب. كان الاختلاف ما يفسد للود قضية، كان الكبير يحترم والجار له مكانته والصاحب إله قدره وحتى الغريب كان إله احترامه. أما اليوم أحيانا كلمة أو رأي بيعجب شخص بيتحول بسرعة إلى زعل وخصام وإساءة، وكأننا لازم كلنا نفكر بنفس الطريقة حتى نحترم بعض. بس من إمتى صار الاختلاف عداوة؟ ومن إمتى صار الاحترام، احترام الإنسان، مرتبط بموافقته لإلنا؟ مش ضروري أوافقك حتى أحترمك، يعني مش ضروري إنه أنت حكيت رأيك إنه أنا لازم يكون عجبني رأيك حتى أكون أنا بحترمك، ومش ضروري توافقني حتى تكون عزيز علي. يمكن اللي ناقصنا اليوم مش كثرة الكلام، وإنما شوية هدوء، شوية سماع، شوية أخلاق في الاختلاف. زمان كانت العلاقات أبسط، ويمكن ما كان عند الناس كل وسائل التواصل اللي عنا هلأ، يعني كانت عن جد بسيطة جدا جدا الحياة زمان، ولكن كانت الكلمة إلها وزن والعتب إله باب والمسامحة إلها مكانة. خلينا نختلف بس بدون ما نخسر بعض، خلينا نحكي رأينا بس بدون ما نجرح بعض، خلينا نتذكر دايما إنه الإنسان أغلى من أي رأي. برأيكم أنتوا، هل الناس تغيرت ولا الزمن تغير ولا إحنا اللي تغيرنا؟

مستمعينا، زمان كانت الجيرة والإخوة والعلاقات بين الناس، وين راحت أيام زمان؟ عن جد وين راحت أيام الطابون يا أم مصطفى؟ زمان ما شفناك، يعني كم يوم. يسعد صباحك أم مصطفى. زمان كان الجار يعرف جاره، وإذا غاب يومين يسأل عنه، لهيك أنا بسأل، وإذا مرض يوقف جنبه، وإذا احتاج شيء يلاقي بابه مفتوح. كانوا أهل الحارة يعرفوا بعض، والأفراح بتجمعهم والأحزان بتجمعهم أكثر. كان الأخ سند لأخوه، والأخت لأختها، والقريب قريب مش بس بالاسم. كان الواحد ينام مطمن لأنه بيعرف الناس اللي حواليه بتسأل عنه إذا غاب، وبتوقف معه إذا احتاج. أما اليوم صرنا نعيش أحيانا جنب بعض سنين وما بنعرف عن بعض إلا السلام، ومرات ما منرده. يعني بيوت متلاصقة ولكن القلوب بعيدة، بعيدة كتير عن بعض، وكل واحد مشغول بحياته وهمومه. يمكن زمان كانت الحياة أصعب من ناحية الماديات، ولكن العلاقات كانت أغنى بكثير. اليوم عنا وسائل تواصل بتقرب لبعيد، ولكن أحيانا بتبعدنا عن أقرب الناس لإلنا. السؤال مش مين اللي تغير، السؤال هل لسه منقدر نرجع للجيرة معناها، وللإخوة دفئها اللي أكلوا مع بعض وناموا مع بعض وشربوا وصهروا وعاشوا حياتهم كلها في بيت واحد، وللعلاقات بين الناس قيمتها. يمكن كلمة كيفك من القلب، وزيارة قصيرة، ووقفة وقت الشدة، تكون أحيانا أغلى من 1000 رسالة على الهاتف. الله يديم المحبة بين الناس، ويرجع بيننا أيام كان الجار فيها جار، والأخ سند، والأخت أمان، والقريب ما بنتركه وقت الحاجة. هل فعلا تغيرت الجيرة والعلاقات بين الناس، ولا ظروف الحياة هي اللي غيرتنا؟

0: يعني علا خلاوي بتطلب منك يا صالح يا صباح وحبة. طيب يا علا يسعد صباحك، إن شاء الله رح منحطها فيما بعد إن شاء الله خلال في سياق البرنامج، ولكن خلينا ننتقل إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، إلى حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. أيام الخميس والجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جيني وطباس 29-19، أريحة والأغوار 34-23، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنين 26-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.

أكيد دكتور أبو يعقوب، إذا فقد الاحترام وفقد الحب والشيء الحلو مش سهل يرجع الإنسان مثل ما كان مع الشخص، سواء كان أخوه أو عمه أو جاره أو أي كان. صح مزبوط، ولكن الواحد شوي بأخذ من يعني من جهته شوي، وهذاك بيأخذ شوي، فتمشي هالمركب ولا لا؟

مستمعين، الحياة قيمة كانت بتزين الإنسان. زمان كان الحياة جزء من تربية الناس. عن جد زمان كنا لما نشوف إمنا مثلا تتطلع فينا نفهم نخجل. زمان البنت كانت تتعلم من أهلها أنه احترام نفسها وحدودها مهم، والشاب كمان كان يتربى على احترام البنات والناس والنساء وعدم تجاوز الحدود. كان في خجل جميل مش خوف، حياء يخلي الإنسان ينتقي كلامه، يحترم الكبير، يحافظ على خصوصية البيت، ما يتدخل في حياة غيره. اليوم تغيرت الحياة كتير، وسائل التواصل قربت كل شيء، وصارت التفاصيل كانت زمان خاصة داخل البيوت بتظهر أمام الناس، وصار البعض بيعتبر الجرأة وعدم الاهتمام بكلام الناس نوع من القوة. ولكن هل كل شيء تغير فعلا للأفضل؟ لا، مش للأفضل، بالعكس، يعني زمان كان أحلى. سمعنا، رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني

الثاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العائلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر من المواطنين اليوم في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن إيمان عبد العال وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مستشفى شفاء غربي مدينة غزة. وفي حدث آخر أصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال في قيزان رشوان جنوبية مدينة خان يونس، وكان 3 مواطنين بينهم امرأة أصيبوا بشظايا القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي المدينة الليلة الماضية. واستشهد يوم أمس 9 مواطنين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمناطق متفرقة في قطاع غزة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الرئيسي لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، فيما تواصل إغلاق مداخل بلدة تقوع. إلى ذلك اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مواطن واعتقلوا 9 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس وبلدة دير شرف غربا فجر اليوم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيي أحمد العمور 24 عاما، وهو أسير محرر من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. قالت صحيفة العرب الجديد إن القيادة والفصائل الفلسطينية تنتظر من مصر ردا لرعاية حوار وطني جديد ليس عنوانه المصالحة كما جرت العادة، بل بحث تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتوصل إلى توافق وطني على ما أمكن لا عما يجب فعله تجاه شرعية النظام السياسي الفلسطيني. في هذا السياق قالت وكالة أسوشيتد بريس إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا مع تيار الإصلاح الذي يقوده محمد دحلان على تشكيل تحالف انتخابي ودعم قائمة وطنية موحدة في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة على السلطة الفلسطينية إذا أجريت الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين 2 نوفمبر المقبل. وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تشكيل التحالف في مقابلة مع الوكالة الأمريكية في اسطنبول، وقال إنه سيدعم قائمة وطنية موحدة مرجحا أن تضم شخصيات مستقلة بدلا من أن تقتصر على أعضاء الفصائل المشاركة فيها. حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم قبل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين 1 أكتوبر المقبل، وذلك خلال زيارته إلى قاعدة تل نوف الجوية. وقال نتنياهو في مقطع مصور من القاعدة مستخدما جولته لدعايته الانتخابية إنه توجد علامات على أنه قبيل الانتخابات سيحاول من وصفهم بالأعداء مهاجمة إسرائيل. من جانبه هجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد نتنياهو عقب اجتماع إحاطة أمنية جمعهما الليلة الماضية، وحذر لبيد نتنياهو من استخدام التهديدات الأمنية في الدعاية الانتخابية، وقال إن أمن إسرائيل وقواعد الجيش ليست ديكورا لمقاطع الفيديو الانتخابية. وقال لبيد في بيان عقب اجتماعه مع نتنياهو إنه أنهى إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء، ومع أنه لن يفشي سرية تلك الإحاطة إلى أنه لابد من القول إن التهديدات الأمنية تتطلب تعاملا مهنيا ومسؤولا. وانتقد لبيد نتنياهو على خلفية تحذيراته قائلا قبل 7 من أكتوبر لم يتعامل نتنياهو مع أي تحذير، وقبل 28 يوما من الانتخابات أصبح فجأة منشغلا بالتخويف. نفت السعودية والأردن صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماع مع نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، معتبرين أن هذه المزاعم لا أساس لها، فيما ربطت عمان نشرها باعتبارات انتخابية ومحاولة التخفيف من العزلة الدولية التي يواجهها نتنياهو. من جانبها قالت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على الاجتماع أن نتنياهو قدم لرئيس الإمارات محمد بن زايد معلومات استخباراتية إسرائيلية جديدة تشير إلى أن إيران تجدد برنامجها النووي. هذا وأدانت إيران زيارة نتنياهو إلى الإمارات محذرة من تداعيات وجود إسرائيلي في المنطقة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا اليوم، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية مع انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: الخير من جديد لكل متابعينا ومستمعينا، الله يصبحكم بالخير وحياكم الله، أهلا بكم.
1: سلامات سلامات سلامات يا وحشني.
0: رندا جواريش عم بتصب على الجميع، الأحباب والأصحاب، وبدها أغنية غلطة عمري. وقال يا رندا ليش ليش غلطة العمر؟ صباح الفل للبنات، وهاني شاكر أكيد، يعني يا روح بعز الألم، مش عارفة إيش هي. فلا خلينا هيك شوي يعني أغاني هيك تنشط الناس، ما بدنا عن جد إشي كئيب. فيسعد صباحك، يعني أغنية تانية أوكي ممكن. يحب الواحد الصبح شوي هيك يكون مصحصح، ما يسمعش إشي هادي وإشي حزين. فإن شاء الله نصيف زيتون يا دنيا من أبو براء، ما بعرف إذا صالح هلأ سامعنا، صالح إن شاء الله بحط لنا إياها لأبو براء. يا صالح يسعد صباحكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

سمعنا خلينا نكون مع العيادات أو برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الأربعاء. المديرية المركزية، العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة الطفل سليم، عيادة طب الأسرة، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية، الطب الوقائي، عيادة الأسنان، الطب الخاص، المزاولات والتراخيص، التأمين الصحي مقابل صحة المهد، صحة البيئة مقابل صحة المهد، الصيدلية والموجودة، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، صيدلية موجودة بس ما فيش أدوية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة، سنة ونصف. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة الشواورة، تقوع، بيت فجار، المعصرة، بيت جالة والرشايدة. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، زعترة، حرملة، مراح معلة، عيادة بتير، عيادة نحالين، عيادة الخضر وعيادة الجبعة. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. يسعد صباحكم.

سمعينا كنا نحكي عن الحياء. الحياء مش ضعف أبدا، والخجل مش عيب، والجرأة مش معناها إنه الإنسان يتخلى عن احترامه لنفسه ولغيره. الأهم إنه الحياء مش للبنت وحدها، إنه دائما بيحكوا إنه البنت لازم تخجل ومش عارف إيش. الحياء أخلاق للرجل والمرأة، والاحترام مسؤولية على الاثنين. يمكن نحتاج نرجع للحياء مكانه، لكن مش حياء يمنع الإنسان من التعبير عن نفسه، وإنما حياء يحفظ كرامته وكرامة غيره. برأيكم هل فقدنا الحياء فعلا، ولا تغير مفهوم الحياء من زمان لليوم؟ وهل ممكن نرجع الحياء الجميل بدون ما نرجع لعادات الزمن القديم كلها، أو نرجع لها للعادات؟ والله يا أحلى عادات كانت زمان، يعني كل شيء تغير سبحان الله. فنتمنى أنه يضل الواحد شوي محافظ على العادات والتقاليد، على شوي من الخجل، شيء من الخجل، عن جد شيء من الخجل.

مستمعينا، حتى وإن احتواك المكان فهذا لا يعني أنك تنتمي له. علاء صباح الورد لإلك.

باذن مستمعينا، خلينا نكون مع اخر تحديثات الطرق الصباحيه. بنتمنى السلامه دائما لكل السائقين، لكل الناس اللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها. الله يسعد صباحكم، طريق السلامه لكم. نبدا من محافظات شمال الضفه. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، حارس مغلق، كفر حارس مغلق، جبارة سالك، دوار عرابة أزمة وتفتيش، شرطة باتجاه جنين، جسر أودلا سالك، يتصار سالك، مفترق جيد سالك، سرة تفتيش للخارج، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، عنبتة سالك للداخل وللخارج مغلق، دير شرف سالك، النبي إلياس سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، بزاريا سالك، وادي قانا سالك، حاجز 17 سالك، حجة الفندق سالك، مدخل قلقيلية سالك، حاجز عين شبلي تفتيش وأزمة باتجاه الأغوار. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. مدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي مغلقة، حاجز عين سينيا تفتيش وأزمة خانقة للخارج، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة مع تواجد للشرطة، سلواديا برود سالك، ترمس عيا سالك، مفترق سنجل الشرقي سالك، النبي صالح مغلق، عبود تفتيش، المهلل سالك، نعلين سالك، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة للداخل، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالك، حاجز الجفتلك سالك، الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، دوار تقوع سالك، المنشية سالك، النشاش سالك، جسر حلحول سالك، زيف مغلق، دورة مغلق، الفوار مغلق، الفحص سالك، مراح رباح سالك، أيضا ترقومي المصانع سالك، سعير تفتيش للخارج، النبي يونس سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلق، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع.

من أريحة عم بصبحوا علينا، الله يسعد صباحكم. من جنين كمان صباح الخير لإلكم، من طول كرم، من كل محافظاتنا بالشمال، حياكم الله. أبو آدم بالله عليك تسلمي على صالح، والله زمان عنه بسلم عليك، يسعد صباحك. طبعا كمان أهلنا بالجنوب بالخليل وكل محافظاتنا، يسعد صباحكم، أهلا بكم.

غالب النشط. صباح الخير لك. أبو أحمد الكركي يسعد صباحك. أبو أحمد أنت من فلسطين ولا من الكركي؟ بما أنه الكركي ما بعرف يعني خبرنا أكتر.

أحلى صباح لكل متابعينا، لكل مستمعينا، حياكم الله. أرقام هواتفنا للتواصل 0-2-2-7-7-4-8-8-2 أو 3 لكل اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا بكل محافظات الوطن. يا رضا الله ورضا الوالدين.

مستمعينا، كل شيء أخذه الله منك كان لحكمة، وكل شيء بقي لك كان لرحمة، ولن تضيع أبدا ما دمت بين رحمة الله وحكمته.

يعني يحضر المال في روايات دوستويفسكي بوصفه جزء من العلاقات الإنسانية ومصدر للقوة والمكانة، فهو يرتبط عند شخصياته بالفقر والاحتقار والخوف والحاجة إلى حماية الذات، ويكشف عن الطريق التي يمكن أن تتحول بها الثروة إلى وسيلة للتأثير في الآخرين وممارسة السلطة عليهم. تخيلوا مستمعينا، يعني رح أحكيها بالعامية حتى توصل للناس أكثر بسهولة. يعني واحد فقير ولكن عنده أخلاق ومحترم جدا وكريم ومحبوب جدا، ولكن لما بيدخل على مجلس ما حدا بيعبره أهلا وسهلا، بيتفضل لحاله. واحد غني جدا معه جاه ومال ولكن ما عنده أخلاق وما عنده كرامة وما عنده أي شيء من الاحترام، بس يدخل هذا المجلس كل الناس بتقوم وبتوقف له، أهلا وسهلا فيك، نورتنا وشرفتنا. ليش؟ لأنه معه مصاري. لهيك مستمعينا المال هو السلطة زي ما بيحكي دوستويفسكي. يرى دوستويفسكي أن السلطة تتغلغل في بنية العملة النقدية لتصنع تراتيبه بشرية قاسية، ويتضح هذا المعنى في شخوصه الذي أو الذين يسحقهم الفقر، فهم يطلبون المال للنجاة من الاحتقار قبل النجاة من الموت. والشخصية المقهورة عنده تنظر إلى الثروة بوصفها ترخيصا لسحق الآخرين تعويضا عن سنوات المهانة، أما اكتناز المال في شخوصه البخلاء أو المرابين فينبع من خوف غامض ورغبة محمومة في بناء قلعة من السلطة تحمي الذات من بطش الآخرين وتمنحها في الوقت ذاته القدرة على ممارسة البطش عند الحاجة. يمكن كلمات شوي صعبة، يمكن كلمات مش رح توصل للذهن أكثر أو للعقل أكثر، للناس اللي عم تسمعنا البسيطة أكثر، ولكن أنا وضحت لكم إياها كيف واحد عنده مصاري ومال وجاه وما عنده أخلاق الناس بتحترمه وبتصير تستشيره، وهو أصلا ما عنده لا هالخبرة ولا عنده أي شيء. أما الفقير اللي بكرامته وباحترامه وبحبه ومساعدته للناس ما حدا بيعبره، بينهم وبين نفسهم بيحكوا إنه هذا هو المحترم، نعم، ولكن قدام العالم بيحترموا اللي معه مصاري. عن جد للأسف وصلنا لهاي المرحلة. الفقر في هذا النسق يصبح حالة من الانعدام الوجودي، ويغدو السعي المحموم إلى الثراء محاولة للخروج من خانة الضحية إلى خانة الجلاد في مجتمع ما بيعترف بوجود الإنسان إلا بمقدار ما يملكه من قدره على التأثير في غيره.

يعني للناس اللي عم بتابعنا ديروا بالكم الحيطة والحذر. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحمة بالكامل في هذه الأثناء. إذن رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: وارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير من جديد، أهلا بكل متابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا. يسعد صباحك أم محمد زعاترة من جبل المكبر، عم بتصبح على الجميع. صباح الخير لإلك.

مستمعينا، إن الأطفال في هذا العالم الفاسد يفهمون لغة النفاق قبل أن يتعلموا القراءة والكتابة، من كتاب دوستويفسكي طبعا كلماته.

مستمعينا، في ناس منخسرهم مرة واحدة بس منضل نرجع نخسرهم بألف تفصيلة صغيرة، بعدين نخسرهم لما نمرق أو تمرق أغنية كانوا يحبوها، لما نشم ريحة بتشبه بيتهم، لما نفتح صورة قديمة، أو لما يصير معنا شيء ونفكر تلقائيا إنه أول شخص بدنا نحكيه هو هن هدول الناس، وبثانية نتذكر إنه ما ضلوا موجودين. الغريب إنه الذاكرة ما بتحترم الوقت، ممكن يمرق نهار شهر سنة وتكون مفكر إنك تعلمت كيف تتعايش مع الغياب، وبعدين تفصيل صغير جدا برجعك لنفس المكان، لنفس الشعور، لنفس النسخة القديمة منك، وكأنه الزمن مش خط مستقيم مثل ما منفكر. يمكن الزمن جواتنا دائرة ومنضل نرجع نمرق بالأماكن نفسها بس كل مرة بقلب مختلف. يمكن المشكلة مش بالذاكرة نفسها، الذكريات أوقات بتكون الشيء الوحيد اللي ضل معنا من ناس ما عاد فينا نوصل لهم، منحافظ عليها لأن منخاف إذا خف وجعها يخف معها حضورهم، ومنرجع نفتش بتفاصيلها لأنه يمكن لثواني نحس إنه اللي راح بعده قريب. بس الحقيقة الأصعب إنه الذاكرة عندها قدرة غريبة، بتقدر ترجع صوت، ضحكة، كلمة، نظرة، مكان، حتى الإحساس اللي كان بقلبنا بهديك اللحظة، بتعيد المشهد بكل تفاصيله تقريبا، وبتخلينا نحس إنه الماضي صار قريب لدرجة فينا نمد إيدينا ونلمسه. بس مهما كانت الذاكرة قوية، في شيء واحد ما بنقدر نعمله، ما بتقدر ترجع هذا الشخص. يمكن هون بيكون المعنى الحقيقي للغياب، مش إنه مننسى ولا إنه الحياة بتوقف، بالعكس، منكفي، منضحك، منشتغل، منعيش، بس بيضل في مطرح صغير جواتنا ما بيتعبى، لأنه بعض الأشخاص ما كانوا جزء من حياتنا وبس، كانوا جزء منا نحن. أصعب شيء بالذكريات إنها بترجعك أو بترجع لك كل شيء إلا الأشخاص، يعني يمكن اللي عنده ذاكرة قوية. هلأ في ناس على فكرة عم تنسى. ليش بتنسى؟ لأنه ظروف الحياة والمشاغل اللي هي فيها وكتير شغلات عم بتصير بتخليك تنسى، وفي ناس بتتذكر الشغلات القديمة وبتنسى الجديد، وفي ناس العكس بتتذكر الجديد وبتنسى القديمة.

0: إذن مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وبتنضم إلنا ديما صباح من بنك فلسطين. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 30 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.05، أما سعر البيع فيصرف ب 3.09. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.30، أما سعر البيع فيصرف ب 4.38. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.46، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4177 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار و61 سنت، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية. يسعد صباحك،
1: تحياتي، إلى اللقاء.

0: إلى برنامج توزيع المياه مننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة ما، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين وصحة للجميع إن شاء الله.
0: صباح الخير لك وكل العاملين في سلطة المياه، يعطيكم ألف عافية عوني. برنامج توزيع المياه لليوم الأربعاء، تفضل.
1: اليوم نبدأ في بيت جالة، في المنطقة التي كنت دائما تقولين وين تلمي عليها
0: مايا وديفيد. نعم،
1: بيت جالة اليوم مستشفى الحسين ومنطقة أيضا الجورية. بالنسبة للمنطقة الصناعية أيضا في بيت جالة من برنامجنا اليوم، بيت لحم مستشفى الفرنسي السينما جمال عبد الناصر شارع الصف المقاطعة، عندك حارة دار موسى بالخضر أيضا ضمن برنامجنا، أبو سرة جبل أبو سود في الخضر، الدوحة المشيتي والغروز ضمن برنامج اليوم، وزيد بن ثابت راح تكون مساء بالنسبة لزيد بن ثابت، أيضا شارع قدس الخليل وقراج فاروق مخيم عايدة المخيم والمشايخ ومنطقة الجداول. ثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت عور بيت بصر والمهندسين العويرة في بيت لحم، الكبة الكرتاس قديم حديقة البلدية وأيضا الولجة، وأيضا بيت صحور كبيت صحور يعني ضمن برنامج اليوم. هذا ما لدينا الزميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك.
0: ننتقل مستمعينا إلى الضابطة الجمركية، ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال التركي لنتعرف أكثر على أبرز إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، وصباح الخير لجميع الأجهزة في الضابطة الجمركية، رسالتكم تفضل.
2: يا تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000، يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة الخليل وطوباس وطول كرم ونابلس، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الأدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستمعينا، مسكين من يعتقد أن الحب وحده كاف لاستمرار الزواج. الحب لكاد يوصلكما إلى عتبة بيتكم بفستانها الأبيض وبدلتك الأنيقة، فأما ما بعد فهو احترام، تفاهم، مودة، تغافل، وصبر ثم صبر ثم صبر ثم صبر.

0: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.
1: أحاسيس كتير، شعوري لحيتك، شعور كبير كبير.
0: صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، شكرا لإلك.
1: أحاسيس كتير وكل،
0: وهذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.
1: بحس إنك عيني وفرحتي وأمان، وكل ما في وجودي من قلبي.
0: شكرا لكل متابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا، لكل اللي شاركونا واتصلوا وبعتوا مسجات، شكرا لإلكم والله يسعد صباحكم.

0: رح منجدد لقانا بإذن الله غدا بنفس الموعد. هذه تحياتنا، شكرا لمتابعتكم، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من أبوظبي إلى تل أبيب، وعلى متنها نحو 150 إسرائيلياً، غيرت مسارها بشكل مفاجئ وهبطت في مطار تبوك في السعودية. وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن تقرير رسمي تلقته جهات أمنية، فإن شجاراً وقع بين طياري الطائرة داخل قمرة القيادة قبل أن يقوم أحدهما بتفعيل الكود الذي يشير إلى احتمال اختطاف الطائرة، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة واضطرار نتنياهو إلى عقد اجتماع أمني طارئ. وأفادت التقارير بأن الاتصال بالطائرة فقد لفترة قبل أن تتمكن من التواصل مع الجانب السعودي قبيل هبوطها في مطار تبوك. وتشير التقديرات إلى أن شجارا بين الطيارين داخل الطائرة تسبب في الأزمة التي أثارت حالة من الاستنفار والاهتمام في المنطقة قبل أن تنتهي بهبوط الطائرة في السعودية. استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر من المواطنين اليوم في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن إيمان عبد العال وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. كما أصيب صياد جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليه أثناء عمله في بحر مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بينما أصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال في قيزان رشوان جنوبية مدينة خان يونس. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حي الشجاعية، واستهدف القصف مبان سكنية داخل الخط الأصفر في شارع بغداد، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي تفاح شرقي مدينة غزة. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وأفادت محافظة القدس بأن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين، وأدوا طقوس الأصناف الأربعة وهم يحملون ما تعرف بالقرابين النباتية. وتشهد باحات المسجد الأقصى تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بدء الأعياد اليهودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية في مدينة القدس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة الدوحة غربا ومدينة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وتمركزت في مناطق مفرق الراضي وباب إسقاق وشارع القدس الخليل مرورا من مخيم دهيشة دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وتمركزت قرب المنطقة الصناعية وعلى الشارع الرئيسي دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات أيضا. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محيي العمور بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم فجر اليوم. يأتي ذلك بينما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المدخل الرئيسي لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، فيما تواصل إغلاق مداخل بلدة تقوع. هذا واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على مواطن واعتقلوا 9 آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس وبلدة دير شرف غربا فجر هذا اليوم. قال تقرير لصحيفة العرب الجديد إن القيادة والفصائل الفلسطينية تنتظر من مصر ردا لرعاية حوار وطني جديد ليس عنوانه المصالحة كما جرت العادة، بل بحث تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتوصل إلى توافق وطني على ما أمكن لا على ما يجب فعله تجاه النظام السياسي الفلسطيني وفق التقرير. من جانبها أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا مع التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان على تشكيل تحالف انتخابي ودعم قائمة وطنية موحدة في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة على السلطة الفلسطينية إذا أجريت الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين ثاني نوفمبر المقبل. وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تشكيل التحالف في مقابلة مع الوكالة الأمريكية في اسطنبول، وقال إنه سيدعم قائمة وطنية موحدة مرجحا أن تضم شخصيات مستقلة بدلا من أن تقتصر على أعضاء الفصائل المشاركة فيها. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية بتسلال سموتريتش يسعى إلى خفض إضافي في الضريبة المفروضة على الوقود في محاولة لمنع ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى قياسي، وذلك بعد شهر من خفض مماثل أقره رغم معارضة المستوى المهني في وزارته ومخاوف من ارتباط الخطوة بالحملة الانتخابية. وعقد سموتريتش اجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة المالية لبحث خفض إضافي في الضريبة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية أن سعر البنزين سيرتفع بدءا من ليلة الأربعاء على الخميس إلى 8.27 شواكل للتر. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، تسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادتي خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريراً عقوب رغبة يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب فتى بجروح جراء هجوم للمستوطنين على منزل عائلته في بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. إلى ذلك دمر مستوطنون اليوم خط مياه للشرب في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قرو الرشايدة بكر رشايدة بأن مستوطنين دمروا خط المياه الذي يزود تجمع البدو في برية الرشايدة بالمياه ويقطنه نحو 800 مواطن يعتمدون على تربية الثروة الحيوانية مصدرا لرزقهم. اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال في خامس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين، وأدوا طقوس الأصناف الأربعة وهم يحملون ما يعرف بالقرابين النباتية، كما أدوا طقوس صلاة بركة الكهنة التلمودية. وتشهد باحات المسجد الأقصى المبارك تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بدء الأعياد اليهودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية في مدينة القدس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محيي أحمد العمور بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه. هذا وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدة تقوع، فيما أغلقت اليوم المدخل الرئيسي لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة الدوحة غربا ومدينة بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق دون أن يبلغ عن دهم أو اعتقالات. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطنة إيمان عبد العال وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، كما أصيب صياد جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبل عليه أثناء عمله في بحر مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، كما أصيبت مواطنة برصاص جيش الاحتلال في قيزان رشوان جنوبية مدينة خان يونس، بينما أصيب ثلاثة مواطنين بينهم امرأة بشظايا القصف الإسرائيلي على حي شجاعية شرقي المدينة. فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية في تمرير إجراء يدفع للتحقيق في استشهاد فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بعد حصوله على 47 صوتا مؤيدا مقابل 51 معارضا. وكانت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح القرار والمطالبة بإجابات بشأن قضايا المواطنين الأمريكيين التسعة الذين استشهدوا في الضفة الغربية. أفاد تقرير صحفي بأن القيادة والفصائل الفلسطينية تنتظر من مصر ردا لرعاية حوار وطني جديد ليس عنوانه المصالحة كما جرت العادة، بل بحث تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتوصل إلى توافق وطني على ما أمكن. في هذا الإطار قالت وكالة أسوشيتد بريس إن حركتي فتح وحماس أو حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان اتفقوا على تشكيل تحالف انتخابي ودعم قائمة وطنية موحدة في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة على السلطة الفلسطينية إذا أجريت الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين ثاني نوفمبر المقبل. كشفت شركة فلاي دبي أن الإنذار الذي أطلقته طائرتها المتجهة من دبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم نجم عن شجار وقع بين أفراد طاقم القيادة، مؤكدة أن الحادث لم يكن أمنيا ولم يكن محاولة اختطاف للطائرة، وكانت الطائرة على متنها نحو 180 راكبا بينهم أكثر من 100 إسرائيلي، أرسلت إشارات طوارئ أثناء تحليقها فوق المجال الجوي قبل أن تغير مسارها وتتجه نحو السعودية. وأشارت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إلى أن حادث عنف وقع داخل الطائرة على خلفية قيام عدد من الشبان بالتدخين، ما تسبب في إشكالية داخل المقصورة، فيما أشارت التقارير الأولية إلى وقوع شجار بين الطيارين أنفسهما، الأمر الذي أدى إلى تفعيل إشارات الطوارئ عن طريق الخطأ. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، تسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في عملية أمنية، بينما تتزايد التقديرات لدى المؤسسة الأمنية العسكرية بأن الحديث يدور عن عملية توصف بالإرهابية في محاولة إسقاط طائرة إفلاي دبي المتجهة من أبوظبي إلى تل أبيب صباح اليوم، والتي تسببت بحالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل. وكان الاتصال قد فقد صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي، وعلى متنها نحو 100 إسرائيلي كانت متجهة إلى تل أبيب. وأفادت مؤشرات لدى وسائل أو لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبناء على شهادات المسافرين، فإن الطيار المساعد وهو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي وهو طيار إماراتي قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة ومسافرين، وهو ما أدى إلى تفعيل زر الطوارئ في الطائرة. وفي البداية قالت إسرائيل إن الحديث يدور عن شجار وقع بين الطيارين لطائرة فلاي دبي، وهما طيار روسي ومساعده الأوكراني. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس بأن حوالي 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ساعات الصباح، ليرتفع العدد لاحقا إلى 1317 مستوطنا أدوا طقوسا تلمودية وترانيم وحلقات غناء في منطقة المسجد الشرقية. وفي السياق، وثق مقطع مصور عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين وهو يؤدي ما تسمى طقوس الأنواع الأربعة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، والتي تشمل سعف النخيل وغيرها من الأنواع النباتية المرتبطة بطقوس ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأضافت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأسباط ومدخل طريق التربة المؤدي إلى بلدة سلوان لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق، بالتزامن مع فعاليات اليوم الخامس مما يسمى عيد العرش اليهودي. استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخرون اليوم في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. وفي أحدث خرق أفيد بأن مواطنين اثنين أصيبا بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي خان يونس أصيب مواطنان في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط صالة دريم بالاس غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وكانت المواطنة إيمان عبد العال استشهدت فجر اليوم، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. وفي حدث آخر أصيب صياد جراء إلقاء طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر قنبلة عليه أثناء عمله في بحر مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة. فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير إجراء يدفع للتحقيق في استشهاد 9 فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بعد حصوله على 47 صوتا مؤيدا مقابل 51 صوتا معارضا. وكانت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح القرار والمطالبة بإجابات بشأن قضايا المواطنين الأمريكيين 9 الذين استشهدوا في الضفة الغربية، ومن بينهم الزميلة الصحفية شيرين أبو عقلة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يبقى الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، تسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. غدا وحتى يوم السبت تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية دون أي تغير يطرأ على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. نبدأ بهذا الخبر العاجل. فقد استشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرون بجروح، بعضهم في حالة حرجة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة مواصلات بعجلة في منطقة مجلس الوزراء في حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة. وقالت مصادر صحفية إن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون هذه الحافلة، ما أدى لارتقاء 4 منهم على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين، حالة بعضهم حرجة. وفي حدث آخر أصيب 3 مواطنين بينهم بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوبية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية محيطة صالة دريم بالاس غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. سبق ذلك أن استشهدت المواطنة إيمان عبد العال فجر اليوم، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مدينة جنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية وسط تحركات وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في المدينة ومحيطها. في سياق آخر، اقتحم مستوطنون اليوم منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غرب القدس وأدوا ما تسمى طقوس التطهر في عين مياه تاريخية بالمنطقة. هذا واقتحم أكثر من 1300 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم 5 مما يسمى عيد العرش اليهودي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وظهر في مقطع مصور عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين وهو يؤدي طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، والتي تشمل سعف النخيل وغيرها من الأنواع النباتية المرتبطة بطقوس ما يسمى عيد العرش. وأغلقت سلطات الاحتلال الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأسباط ومدخل طريق التربة المؤدي إلى بلدة سلوان لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق بالتزامن وفعاليات اليوم 5 مما يسمى عيد العرش. دمر مستوطنون اليوم خط مياه للشرب في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قرب الرشايدة بكر الرشايدة إن مستوطنين دمروا خط المياه الذي يزود تجمع البدو في برية الرشايدة بالمياه، ويقطنه نحو 800 مواطن يعتمدون على تربية الثروة الحيوانية مصدرا لرزقهم. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأغلقت اليوم أيضا المدخل الرئيسي لقرية المنيا. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بفقدان الاتصال صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي وعلى متنها نحو 100 إسرائيلي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل قد يتعلق العمل بعمل وصفته بالإرهابي. وبحسب مؤشرات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبناء على شهادات المسافرين، فإن الطيار المساعد وهو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي من الإمارات قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة ومسافرين، وهو ما أدى إلى تفعيل زر الطوارئ على الطائرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا بأنه يشتبه بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وتحطيم الطائرة بمن فيها بعدما قام بخفض ارتفاع الطائرة من 30,000 قدم إلى 15,000 قدم بسرعة 1 ماخ، وهي وحدة قياس سرعة تعتمد على سرعة الصوت، وتمكن الطيار الثاني الإماراتي من منعه بعد عراك بينهما. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. الفرصة تبقى مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وكذلك الحال يوم غد الخميس. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة

التحرير ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، حيث استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرين، بعضهم بحالة حرجة جراء غارة استهدفت باصا يجر عربة نقل للمواطنين في منطقة مجلس الوزراء في حيتا للهوى جنوبي غربي مدينة غزة. وقالت مصادر صحفية إن من بين الشهداء عمار الشرافي، وهو شقيق الصحفي مؤمن الشرافي. وفي حدث آخر أصيب 3 مواطنين، أحدهم حالته خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح. وفي خان يونس أصيب 2 مواطنون في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف محيط صالة دريم بالاس غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. سبق ذلك أن استشهدت المواطنة إيمان عبد العال فجر اليوم، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة في الخليل باشرتا الإجراءات التحقيقية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة الظهرية جنوب الخليل. وأكد رزقات في بيان مقتضب أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية أصولا. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر تعرض شخصين لإطلاق نار داخل محل للمجوهرات في الظاهرية جنوب الخليل. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتزايد حول ما حدث مع طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، وعلى متنها نحو 100 إسرائيلي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل صباح اليوم، وأن الحديث يدور عن محاولة اختطاف للطائرة. وبحسب مؤشرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبناء على شهادات المسافرين، فإن الطيار المساعد وهو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي وهو من الإمارات قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة ومسافرين، وهو ما أدى إلى تفعيل زر الطوارئ في الطائرة. وهبطت الطائرة التابعة للشركة فلاي دبي في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. حمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي 50 عاما الذي تواصل التحقيق معه منذ أكثر من 2 شهرين وتمنعه من لقاء محاميه دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية منزل عائلة الأسير المغربي في بيت لحم واصطحبته معها بعد تفتيش المنزل في إطار الإجراءات المتواصلة بحقه رغم مرور 24 عاما على اعتقاله. وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال اعتقلت نجل الأسير محمود في 17 أيلول سبتمبر الجاري عقب اقتحام منزل العائلة وحولته إلى التحقيق في وقت تواصل فيه التحقيق مع والده وحرمانه من لقاء المحامي. وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير أحمد المغربي معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 18 مؤبدا وأمضى نحو 11 عاما في العزل الانفرادي، منها 9 سنوات بشكل متواصل. اقتحم أكثر من 1300 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم 5 مما يسمى عيد العرش اليهودي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ووثق مقطع مصور عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين وهو يؤدي طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وتشمل سعف النخيل وغيرها من الأنواع النباتية المرتبطة بطقوس ما يسمى عيد العرش. وأغلقت سلطات الاحتلال الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأصباط ومدخل طريق التربة المؤدي إلى بلدة سلوان لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق بتزامن وفعاليات اليوم الخامس مما يسمى عيد العرش. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق. تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. غدا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

ميزو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو.

0: حلو البلد، حلو البلد في العصريه، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا في الجميع. إن شاء الله تقضوا معنا ساعة مميزة، ساعة مفيدة، ساعة مسلية من الوقت ضمن برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسهيل.
0: وانت حبيبي وانت عز أنت يا فخر المواطن.
1: اليوم الأربعاء 30/9/2026، آخر يوم بشهر 9، ورح نروح لشهر 10، شهر أكتوبر.

0: طيب احنا معاكم على الهواء مباشرة من خلال ايضا الموجة 106.3 راديو بيت لحم 2000 ومرح اف ام من الخليل على الموجة 100.8 اف ام، ايضا على فيسبوك راديو مرح بي مرح اف ام لايف وراديو بيت لحم 2000 وموجودين من خلال التلفزيون التفاعلي، وايضا بتقدروا تحضرونا من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك.
1: الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من قطري على

وأنا والله مشتاقة لكل الأماكن اللي الواحد قضى فيها لحظات حلوة وأيامات جميلة. وإحنا إذا بنرجع بالذاكرة لسنوات أو لأيامات أو لأشهر كمان بنرجع بذاكرتنا إلى هذه الأشياء الجميلة التي مرت بحياتنا، ربما قد تكون هي من أجمل الأشياء أو من اللحظات الأجمل في حياتنا، فبنتمنى أنه تعود، وإذا ما عادت بنستذكرها دائما بأفكارنا بعائلنا، وحتى لدرجة أنه ممكن نعيش اللحظة وكأنه عم بتكون هلأ. فتحياتنا للأماكن الجميلة اللي إن شاء الله يعني نقدر نقضي فيها أوقات حلوة، ولإلكم مستمعينا الكرام وما كنتوا عم تحضرونا داخل البلاد أو برات الحدود. محلى الفلسطينيات ما حدا بيوصل حدا صفوت. كنت عريس بالعرس الجماعي. والله برافو يا صفوت، شو شعورك اليوم وانت عريس ضمن مجموعة حلوة او لا؟ لا، احيانا اخوة اثنين عرسان ما بيحبوا، او اختين مع بعض كمان ما بيحبوا يكونوا بنفس اليوم حفلتهم، فما بعرف قد ممكن يكون هذا العرس الجماعي هو فعلا حلو بالنسبة للعروس أو للعريس تحديدا. هلأ للجماهير هو حلو وممتع، بس هل فعلا فعلا كنتوا مبسوطين بهذا العرس الجماعي كأشخاص إلكم أنتوا يعني بالعلاقة الأولى بالدرجة الأولى، أنتوا يعني وجودكم مهم، فكنتوا مبسوطين أو لا؟ صالح كنعان بداية قوية مع محمد عبده بيرافقني على هندسة الصوت، وإيهاب النتش من الخليل، تحياتي أنا سمر الدبس.

القصة اللي عم بيغنوا للبنات وخاصة الفلسطينيات، يعني عمرو دياب بلش البنات مدري شو، بعدين بنت بلادي محلاها المسكرة وبلاها عرفتوا، وهلأ كمان عم بيغنوا للبنت الفلسطينية. فاليوم هيك الترند مطلوب أغاني للبنات. أيوة هلا يا ذكريات البنت الفلسطينية. لا والله ما فهمت صفوة، معقول وضح لي أكثر؟ يعني ما بدي أفهم غلط إنه يعني بعد العرس الجماعي كان في عرس خاص كمان ولا كيف؟ يعني مش بس هذا العرس، عرسين؟ والله إذا عرسين حلو، يعني وين معناته الهدف من موضوع العرس الجماعي؟ إنه نخفض التكاليف يعني، وما يكون في صالة تانية، وما يكون في معازيم تانيين، وما يكون في جاتويات وعصيرات ومدري شو، عرفتوا؟ فوين الهدف راح من الموضوع اللي هو توفير وتخفيض تكاليف الزواج؟ أيوة حتى العرس الخاص على حسابهم، والله إذا هيك أوكي. أهلا يا عثمان. درجة الحرارة بالقدس المحتلة اليوم 26 درجة مئوية، في بيت لحم 27، بالخليل 25، بأريحة 36 درجة مئوية، بعمان 28. الأجواء لطيفة ومنعشة بكافة المناطق تحديدا الجبلية منها. اليوم ممكن في بعض المناطق يكون في زخات أو رشرشات من الأمطار، لكن بكرة الخميس لأن في انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، فبتكون الفرصة مهيئة أكثر لتساقط زخات مطرية محلية في بعض المناطق. رح يكون في كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، الحرارة دون المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام بقليل. مش بس هيك، يوم الخميس كمان يوم الجمعة في انخفاض آخر على درجات الحرارة، بينتهي هذا المنخفض يوم السبت بارتفاع طفيف، لكن الأجواء تبقى غائمة جزئياً.

بالله بالمره بالمره صالح حطي على النار يا جدة مشان يكمل الموضوع هيك بنكون عملنا عرس شامل كامل متكامل. هالأغاني نقطة ضعفي للأمانة، أنا بالنسبة لإلي هيك أغاني يعني جوي وأجوائي.

نمر عمر، الله يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. أول المتابعين من خلال البث المباشر، وأكيد رح أقرأ باقي التعليقات الموجودة معنا من خلال الفيسبوك. أروى شيوخي، يسعد قلبك ما أزكاكي، بحبك كتير، شكرا والله على الكلام اللطيف يا أروى. والله أنا بنبسط لما البنات تحديدا بيبعتوا لي كلمات حلوات. أم إبراهيم، مساء الورد. يا ربا يا ربا، مساء الورد بتقول عندما يأتي المساء يمتلئ القلب بالشوق والحنين لمن نحب، لكم الحب والسلام، لكم الورد وعطره وجماله، يسعد مساكم. عز الدين، مساء الخير، بده أغنية لمحمد فؤاد، القلب الطيب، مع الشكر والتقدير إن شاء الله.

0: اليوم يوم العلم الفلسطيني ب 30 سبتمبر من كل عام، هو مناسبة للاحتفاء بالعلم الفلسطيني بوصفه رمز للهوية الوطنية الفلسطينية. العلم كلنا بنعرف انه بيتكون من الاسود والابيض والاخضر مع مثلث لونه احمر عند جهة اليسار، الوانه تشير الى الوان الثورة العربية الكبرى والتراث السياسي العربي بالقرن العشرين. العلم الفلسطيني الحالي ينتمي الى مجموعة الأعلام العربية المعروفة باسم ألوان الوحدة العربية، اللي هي بتتكون من هي ذات الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر. ترجع جذور تصميمه إلى علم الثورة العربية الكبرى بعام 1916، بعد هيك تطور لاستخدام هذه الألوان والأشكال في أعلام الحركات والدول العربية خلال القرن العشرين. في كثير من التفسيرات بخصوص ألوان العلم، تفسير شائع خلينا نقول بربط كلهم بمرحلة أو سلالة من التاريخ العربي. الأسود بيرتبط بتاريخ تاريخيا بالرايات السوداء وبالعصر العباسي. الأبيض بيرتبط بالأمويين، الأخضر بيرتبط بالفاطميين كما يحمل دلالات مرتبطة بالإسلام والأرض والخصب، الأحمر ارتبط بالهاشميين وأصبح أيضا رمزا للثورة والتضحيات في سياق عالم الثورة العربية. من المهم أنه نشير إلى أنه تفسيرات تاريخية رمزية شائعة ومش معاني رسمية منفصلة مثبتة لكل لون في نص، يعني أو خلينا نقول شرح معين أو بكتاب، أو هي ما يتم تداوله وشائع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الكتب. طبعا اليوم بنقول إن شاء الله نرفع علمنا الفلسطيني شبل من أشبال فلسطين، علم يكون موجود على المسجد الأقصى، قبة الصخرة، الحرم الإبراهيمي، كنيسة المهد، كنيسة القيامة، وبكل الأماكن المقدسة إن شاء الله، ويكون هذا اليوم قريب.
1: زرعنا التالك يا بلاد، زرعنا
0: العلم رمز للهوية الوطنية، رمز للوحدة، ويمثل الذاكرة التاريخية والنضال الوطني الفلسطيني.

أهلا يا نتالي، أهلا بكل الأصدقاء الموجودين معنا من خلال البث. يعني مبارح برضو كنت بالخليل، طلعنا من هناك على الطريق. برضو الأعلام الإسرائيلية كل يوم عم بتزيد وبتنتشر على الطريق، يعني بدهم يقولوا لك إنه أنت وين ولمين هاي البلد، وتفرج وشوف وتأكد انه هاي البلد مين مسيطر عليها ومين اللي قادر يتحكم فيها وفيك كمواطن فلسطيني. بتطلع على اليمين بتلاقي أعلام إسرائيلية، بتطلع على الشمال بتطلع بالجبال بالأعالي صار كله الطرق العمدان وحتى على جوانب الطريق. يعني سهل الواحد هيك يمسك العلم ونكبه، بس انه كله كاميرات والظروف عنا الواحد بطل قادر انه حتى يتطلع. مجرد انه انت عم تتطلع على هيك علام بتحس بغصة، بتحس انه انت وين، انا مين، انا مين انا بالذات. يعني الواحد لما بيكون غايب صار له فترة عن هذا الشارع او عن هاي المدينة او عن هذا المكان او يكون برات البلاد وفجأة يدخل على البلاد بحس حاله بعالم اخر. ما كان هيك، بدي يقول طب انا لما طلعت ما كان هيك المشهد، فكيف تغير؟ ولسه رح يتغير اكتر واكتر.

حاجز الكونتينر حاليا سالك يا اخوان، عالشغراب في ازمه للداخل، بننعيم سالكه، دواره قوع سالكه، المنشيه سالكه، النشاش سالكه، جسر حلحول سالكه، بالنسبه لزيف مغلقه، لدوره سالكه، الفوار ايضا مغلقه، الفحص سالكه، مراح رباح سالكه، ترقومي المصانع سالكه، سعير حاليا سالكه، والنبي يونس مغلقه بالاتجاهين، فرش الهواء فاتحه وسالكه، راس الجوره مغلقه بالاتجاهين، وايضا العروب مغلقة.

طيب تعالوا نروح لتفاصيل طائرة فلاي دبي. في إسرائيل أكثر من رواية طلعت في البدايات والآن يعني هاي آخر رواية عم بيستقروا عليها حتى اللحظة، يعني ما بنعرف إذا ممكن تتغير هاي الرواية أو لا. في إسرائيل بدأت الروايات تتغير عن ما تم ذكره صباحا فيما حدث لطائرة فلاي دبي، قد يكون عمل مدبر لإسقاطها، مش إنه بس هيك طوشة زي ما قالوا أو خلل، ممكن يكون عمل مدبر. وقع الحادث في المجال الجوي بين أجواء السعودية والأردن على مقربة من المجال الجوي الإسرائيلي بالتزامن مع إقلاع الطائرات. بحسب المواقع الإسرائيلية يبدو أنها حادثة أمنية، فبحسب التحقيقات التي تجريها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حاول مساعد الطيار وهو على ما يبدو من إحدى دول الخليج، حاول السيطرة على الطائرة وطعن الطيار الرئيسي عدة مرات أثناء تحليقها بنية إسقاطها بمن فيها. في البدايات كانوا عم بيحكوا أنه روسي وأوكراني، كيف بتحطوا روسي وأوكراني بنفس كابينة الطيارة يعني. لكن التحقيقات الأولية بتقول أنه الطيار أو مساعد الطيار هو من إحدى دول الخليج. طيب القناة 12 العبرية بتقول بإسرائيل نزال نجهل على وجه اليقين ما إذا كان هذا حادث إرهابي، لكن هذا الاحتمال قيد الدراسة. تتزايد الشكوك نظرا لهوية الطيار، لكن لا يزال احتمال إصابة الطيار باضطراب نفسي قيد التحقيق. الركاب طبعا وأفراد الطاقم تمكنوا وأدركوا حجم الخطر من كسر باب قمرة القيادة والسيطرة على الطائرة، وبالتالي منعوا الطائرة من التحطم. على ما يبدو سمعوا طوشة جوا الكابينة، كابينة الطيار، فحكوا إذا يعني معناته لازم نتصرف، فخلعوا الباب وفعلا صار في سيطرة على الموضوع. وحتى شفنا فيديوهات لأحد الركاب إنه هو مصاب. المهم تم تجنب كارثة خطيرة للغاية. طعن أحد الطيارين الآخر في محاولة لتكرار هجمات 11 سبتمبر، كان عليه إما اختطاف الطائرة أو إسقاطها. بدأت الطائرة بالانحدار، كان هناك فريق آخر من الطيارين تولى قيادة الطائرة وسيطر الفريق على الطائرة، ثم تجنب كارثة مروعة. تتعامل إسرائيل الآن مع القضية باعتبارها حادث إرهابي بكل المقاييس وتواصل توضيح التفاصيل. بحسب معلومات وردت إلى إسرائيل، نشب شجار عنيف داخل قمرة القيادة بين الطيارين، يزعم أن أحدهما طعن الآخر خلاله، ويجري التحقيق في احتمال محاولة الطيار الطاعن السيطرة على الطائرة وكذلك احتمال نيتو التسبب في تحطمها. خلال الحادث فقدت الطائرة ارتفاعها وهوت إلى حوالي 4000 متر. بحسب المعلومات المتوفرة، تمكن الركاب وأفراد الطاقم الإسرائيليون من السيطرة على الطيار المشتبه به وتحييده. وصرح مسؤول إسرائيلي عقب الحادث، لقد تم تجنب كارثة كبيرة، وفي الوقت نفسه يجري التحقيق في شبهة أن يكون الطيار المتورط في الحادث مواطن مقيم في إحدى دول الخليج، ولا يزال التحقيق جاري معه. أشار مسؤول إسرائيلي آخر، كنا على بعد خطوة واحدة من كارثة 11 سبتمبر.

طيب اللي أول ما شافوا كتير من الناس الخبر قالوا إحنا ورطنا، قالوا إحنا جايين على كارثة فعلا. حتى لو ما قلنا خص إحنا كفلسطينيين، معناته الوضع بده يكون عنا مزري خلال الفترة القادمة، لأن الإسرائيليين لو صارت هاي الكارثة ما رح يسكتوا ورح يتفششوا بكل المنطقة وخاصة إحنا. يعني كثير تعليقات وردت على الموضوع، وكمان من ضمن هاي التعليقات أو التوقعات إنه كله عبارة عن كذبة مسرحية، لأن ما صار إشي. لو صار إشي، حتى لو صار إشي ممكن يكون مدبر يعني لأهداف معينة، لكن في توقعات بأنه هي كلها مسرحية، أنه شوفوا الإرهاب، شوفوا العرب كيف بنظروا لنا، شوفوا كيف إحنا مضطهدين، شوفوا كيف الناس ما بيحبوا وجودنا. يعني مزيد هيك إذا بدكم من التعاطف، لأن السمعة اليوم انسوا بالحضيض. فكتير ناس بيقولوا برضو أنه هذا عبارة، هاي عبارة عن مسرحية مشان يحصلوا على مزيد من التعاطف. القناة 15 العبرية بتقول الرياض ترفض عروض من شركة العال والجيش الإسرائيلي لإرسال طائرات لإجلاء ركاب إسرائيليين من طائرة فلاي دبي التي هبطت في مطار تبوك. هلا هم لما صاروا سمعوا عن الموضوع كان في استنفار جوي وعسكري في الجو، وبالتالي كان بدهم ينزلوا بالسعودية، لكن السعودية رفضت، قالت إحنا مسيطر على الموضوع. فعلا سيطروا على الموضوع واطمنوا على الركاب وبعدين رحلوهم إلى تل أبيب. طبعا في كثير ناس قالوا كل هاي الحركة مشان الطيارة هاي بالذات تنزل بالسعودية. ليش بدها تنزل بالسعودية؟ كمان الله أعلم شو هي الأسباب، لكن يعني بتعرفوا الناس بتروح يعني بخيالاتها وبتحليلاتها وبأفكارها إلى أبعد حدود. وزيرة المواصلات الإسرائيلية تطالب بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل، بتقولهم لهون وبس بكفي.

مسؤول إسرائيلي سبحان الله سبحان الله شو بقول، يعني هم بالعادة بيكون طيار ومساعد طيار تمام بالإضافة إلى المضيفات، بس هاي الطيارة بالذات كان في طاقم طيران إضافي متدرب كان طالع معاهم، يعني بالإضافة لطاقم الطائرة اللي من الطيارين الطيار الرئيسي والمساعد كان على متن هذه الطائرة طبعا طيارين إضافيين في إطار رحلة تدريب حتى يصيروا يعني طيارين معتمدين، هم هدول التنين اللي تمكنوا من السيطرة على الوضع لإنقاذ الرحلة. برافو، هيك نقدر نقول استمروا، انتوا حصلتوا على رخصة قيادة طائرة يعني من أوسع الأبواب، هلأ انتوا يعني لكم الأفضلية والأولوية، على طول نجحوا بالتست. يعني عن جد شو هالصدفة اللي بتخلي هاي الطيارة بالذات يكون فيها طاقم عم بتدرب، يعني عرفت ولا كان صارت فعلا كارثة سبحان الله. طيب الطائرة لما نزلت بالأراضي السعودية بحسب القناة برضو 12 العبرية، طائرة فلاي دبي تعرضت لتحطيم بذيلها خلال عملية الهبوط الاضطراري بعد محاولة خطفها. هلا هم كانوا بالاتجاه إلى تل أبيب وكانوا بين السعودية والأردن، فالطيار لف إلى السعودية ونزل اضطراري هناك بعد ما يعني بلغ، لكن ما كان في استجابة مع الطيار لأنه انقطعت هاي الاتصالات بعد الأرقام اللي بعتها 7700 مدري شو 7500، طبعا هاي الأرقام والرموز خاصة بالاشتباه بأنه في خطر معين أو حالة اختطاف لأسباب غير معلومة. أيضا رحلة جوية أخرى أقلعت من دبي إلى تل أبيب استدارت عائدة في الجو، لما سمعوا عن الموضوع لا هم قرروا أن يرجعوا من مكان ما طلعوا، سبب عودة الطائرة الثانية غير واضح حتى هذه اللحظة. طبعا خد لك تعليقات من الإسرائيليين على هذا الموضوع، وهم ما بيصدقوا أنه يكون في شيء بيتعلق مثلا ب يعني سكانهم، خلينا نقول أي شيء بيتعلق في الإسرائيليين بيكبروا الموضوع أكثر وأكثر بربطوا بالإرهاب على طول حتى قبل ما تطلع نتائج التحقيقات وهاي الأمور. سموتريتش مثلا بيقول وبيلوح بالرد على من يقف وراء حادثة الطائرة، يجب أن يدفع الثمن والعبرة بالنية لا بالنتيجة، وبيقول من حاول تدمير طائرة وقتل 180 إسرائيلي يجب أن يدفع الثمن كما لو كان قد ارتكب جريمة قتل. يعني نجح أو ما نجح، يعني تحطمت أو ما تحطمت هاي الطائرة، يعني بفكر أنه يدفعهم الثمن كأنها حصلت وزيادة. فهم كانوا عم بيصعدوا بالتصريحات يعني الثأر وكل هاي الأمور، تدفيع الثمن وطبعا العبرة بالنتيجة.

0: طيب هاي آخر التحديثات في موضوع طائرة فلاي دبي، وما صارت لا كارثة ولا أي شيء، إنما هلأ ما بعد يعني هذا الحدث شو ممكن يصير والمطالبات وشو ممكن الواحد يتوقع ردة فعل الإسرائيليين على هاي الحادثة. تم توقيف طائرات فلاي دبي حتى اللحظة، أو ممكن يتم استئناف العمل فيما بعد يعني بعد التحقيقات بكل الأحوال. اليوم عندنا في الظاهرية للأسف كان في جريمة قتل، مقتل المواطن يوسف محمود الحروب بعد التعرض لإطلاق نار على محل للذهب في مدينة الظاهرية جنوب الخليل. النيابة العامة والشرطة في الخليل تباشران الإجراءات التحقيقية في واقعة مقتل المواطن عمره 31 عام من الظاهرية. طبعا تم التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية وصولا. انتشر فيديو لجريمة القتل يعني على المدخل المحل، تم قتله برصاصة ودخل المحل وسقط هناك، لكنه رجع يعني وقف وحاول الخروج فعلا وخرج، لكن لما وصل للمستشفى فارق الحياة الله يرحمه. نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. مساء الخير من جديد للأصدقاء الموجودين معنا. دكتور معن، أجمل تحياتي إلى جميع الأصدقاء على البث المباشر. شكرا دكتور. حكمة اليوم: كلما كبر عقلك زادت حياتك بهمة وعزيمة وصبر جميل في مواقف الشدة والرخاء. زهرة أهلا انفتحي كمان، مساء الخير. أم معاذة بتقول: الله يسعد مساكي بنور الرحمن الحنان وبركة حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حمزة زبون كمان مساء الخير. جاسب الدراجي: الله يسعد مساكم من بغداد، تحياتنا أخي وصديقنا الدائم. أبو أسامة كمان مساء الورد، أهلا وسهلا، مساكم جميل بجمال ألوان الورد والزهور. أهلا يا أبو سامة، الله يسعد مساك، نورت.

0: شو رأيك تشغلني مرسال؟ يعني أنا بس أسلم على فلان وعلتان. أنا ماريا، أهلا يا ماريا. أم مين؟ أم أمير أبو صباح، متابع جديد لبرنامجك، قد ما بسمع عنه حبيته. والله حبتك العافية، حبتك السعادة، حبتك الهنا وراحة البال. قولي آمين. فطومة الخطيب، الله يسعد مساكي يا غالية، شكرا عزيزتي. مراد، زمان على الراديو، مرح، أحلى تحية لأحلى طاقم. شكرا يا مراد، أهلا وسهلا. أما أصدقائنا من خلال منصة سمر الدبس على تيك توك، بدي أقول لجوانا سلم عليها وحكي لها اشتقت لها. إن شاء الله نقدر نوصل لك للي بدك تسلمي عليهم. مساء الخير لذكريات، في عندكم مطر الحاج؟ لا حاليا ما في عنا، أعتقد في بعض المناطق ممكن يكون. أنا الصبح قالوا لي إنه في رشرشات في بعض المناطق، لكن في بيت لحم حاليا لا، ما في أبدا، ولا حتى بالخليل. طيب خلينا نروح للموضوع التالي على الهواء مباشرة مع السيد عامر عرفة، بيكون رئيس اتحاد الصناعات الجلدية. سيد عامر، مساء الخير.
1: مساء الخير أخت سمر، مساء الخير إلى كل جميع السادة المستمعين عبر إذاعتكم راديو مرح وراديو بيت لحم. بس تنويه، أنا مش رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، أنا رئيس تجمع عنقود لصناعة الأحذية والجلود.
0: كمان مرة
1: تنويه، أنا رئيس التجمع العنقودي لصناعة الأحذية والجلود.
0: أهلا وسهلا فيك
1: الخليل، رئيس الاتحاد سابقا كنت لاتحاد الصناعات الجلدية.
0: أهلا وسهلا فيك. بكل الأحوال هذا خطأ من إيهاب على ما يبدو، لكن وجودك يعني مهم لحديثنا حتى لو كان يعني سابقا. بس أكيد طبعا بدنا نحكي عن موضوع تصدير أول شحنة أحذية جلدية إلى أمازون الأمريكية. إحنا بنعرف وبنقدر إنه جودة الأحذية الخليلية معروفة يعني بكثير من الدول سواء العربية أو حتى الأوروبية، وإحنا بنعرف يعني قديش جودتها عالية، لكن إنه نوصل لأمازون الأمريكية شو بيعني هذا الكلام وتفاصيل هذا الاتفاق أو هذه الشحنة، وهل ممكن يكون في مزيد ولا بس هاي؟ تفضل.
1: طبعا أخت سمر، يعني أول شيء بحييك وبحيي إذاعتك وبحيي جميع المستمعين. صناعة الأحذية والجلود هي صناعة حرفية مهمة في فلسطين عامة وفي الخليل خاصة، لأنه 90% بتمركز منها في مدينة الخليل، وهي يعني يمكن فرصة تكون تجمع كامل جوا مدينة الخليل، أعطتها يعني إمكانيات أكبر وخفض التكاليف إنها موجودة في مكان واحد. وهي حرفة زي ما يكون بيعرف، حرفة تراثية توارثتها الأجداد من الأجيال عمرها أكثر من 120 سنة. في الفترة الأخيرة كان يعني في تجمع العنقود لصناعة الأحذية والجلود عدة يعني استثمارات وعدة أمور للتسويق الأحذية الخليلية أو الأحذية صناعة الخليل لداخل السوق المحلي وتمكينها في السوق المحلي رغم الصعوبات والتحديات اللي بتعاني منها. عملنا في سوق الخليل معارض داخلية زي معرض سوق الخليل الموجود في منطقة عين صارة وفي البلد القديمة، عملنا شغل الخليل الموجود في الأردن، عملنا موقع إلكتروني لشغل الخليل myshoes.bs وببيع للضفة الغربية كاملة. من خلال هذه الاستراتيجية اللي احنا يعني بنعمل عليها في تطوير وتسويق المنتج الصناعة الوطنية، عملنا كثير مع عدة مشاريع، منهم كان مشروع برنامج دعم تنافسية ونمو متناهية الصغر والصغيرة المتوسط في فلسطين اللي منفذ من قبل مجتمعات محلية مجتمعات عالمية بدعم الحكومة السويدية. اطلعنا انه احنا لازم نخرج برا هذا الصندوق. اليوم أي منتج تسويقه يعني بدك تواكب في التكنولوجيا المتطورة والتسويق الإلكتروني، وانت بتعرف اليوم كل منتجاتنا عبر السوق التسويق الإلكتروني يعني سوقها صار واسع، حتى صار لها قوانين فيها خاصة في فلسطين لأنه هي الموديل اللي ماشي.
0: نعم، يعني هو خبر اقتصادي صراحة مهم ومجدي، ممكن يكون يعني قريبا وحتى على المدى الطويل. بس بدي أسألك بخصوص أنه هل مصنع واحد ولا عدة مصانع شاركوا من قطاع الأحذية والجلود في الخليل، وهل كان تحت مثلا علامة تجارية واحدة للمنتجات المصدرة، ولا يعني كل مصنع إذا كان في عدة مصانع يعني؟
1: تمام، هذا الموضوع لنا سنة ونص بنعمل عليه، يعني مش هو تراكمي، مش بيوم وليلة إجا. فعملنا احنا دراسة، خلينا أكمل لك عشان أجيكي بال أنت بتسألي، لأنه اللي أنت سألتيه مهم، ولكن بدنا نمشي فيه خطوة خطوة. ضروري الكل يعني يعرف قديش هي كانت الأمور صعبة لما وصلنا للسوق الأمريكي. أنا عملنا عدة دراسات، منها للسوق الأمريكي، حاولنا نعمل متجر داخل السوق الأمريكي، ولكن بسبب الظروف الحالية وسبب الوضع السياسي الموجود كانت في صعوبة. فإحنا عملنا دراسة إنه يكون عبر منصة إلكترونية نسوق منتجاتنا. فعملنا دعوة للمصانع الأحذية الموجودة في الخليل، مين بيحب يشارك. عندنا اليوم إحنا تحت مظلة التصدير لأمازون 6 مصانع، وست مصانع من المصانع المعروفة في الخليل هم اللي شاركوا معنا. يعني هي 6 مصانع بأكثر من منتج لكل مصنع. كانت هي شحنة أولى، مش تجريبية، هي شحنة أولى انطلاقية منقول. كانت تحت اسم واحد. أول شيء أسسنا شركة داخل أمريكا، سميناها هولي لاند فوتوير، يعني أحذية الأراضي المقدسة، وتحت علامة تجارية واحدة. كان عندي ستيب خطوات، كان عندي، لأنه إحنا الأراضي الفلسطينية مرتبطة كمان بالتراث الكنعاني. فحاولنا نعمل قديش بنقدر إنه نربطها في معاني فلسطينية، سواء الشركة تحت الأراضي المقدسة أو خطوات كنعان. دخلنا بمراسلات عن طريق المشروع اللي داعم لهذه المبادرة على منصة أمازون، لقينا قبول. عرضنا، عملنا دراسة لمنتجاتنا وجودة منتجاتنا وتقبلها في السوق الأمريكي، وجدنا يعني في إقبال كتير من المستهلكين في السوق الأمريكي إنه هذه المنتجات فعلا هي مطلوبة ومرغوبة لهم.
0: كان ضمن شروط الموافقة إنكم تكونوا ضمن هذا السوق المعروف عالميا والضخم.
1: طبعا.
0: شو كان أبرز هاي الشروط؟
1: عالية، في عندك فحوصات للأحذية، تصاميم الأحذية، خاصة الفحوصات الفيزيائية. يعني أنت في عندهم تعليمات فنية خاصة فيهم في السوق الأمريكي، إحنا اتبعناها وعملنا عليها، وبالعكس منتجنا بجودته نجح. يعني نجح بدون ما إحنا كمان نطور في كتير من المنتج كجودة. يعني جودتنا كانت كنا جاهزين، يعني زي مصنع نابولي، زي مصنع وينر، زي عدة مصانع موجودة سواء أحذية رجالية أو ستاتية، هي ذات جودة عالية، وإحنا أصلا منافستنا في هذا المنتج فقط في الجودة. يعني إحنا اليوم في عنا إغراق في السوق عنا المحلي بسبب
0: يعني الأحذية صارت ضمن السوق حاليا. أنا إذا بدي أفوت على أمازون بلاقي الأحذية
1: طبعاً موجودة.
0: كم يوم موجودة صار للموضوع؟ يعني قديش الفترة الزمنية؟
1: اليوم السادس.
0: اليوم السادس.
1: معروضة.
0: وكيف كيف شفتوا الوضع؟
1: يعني في كبداية إحنا بنقول إنها ناجحة. كبداية ناجحة في طلب، ولكن بلزم بتعرف المواقع الإلكترونية بلزمها ترويج، بلزمها كمان دعاية أكبر. وإحنا كمان اليوم في صدد تأسيس موقع إلكتروني خاص فينا لدعم هذا الموقع، يعني موقع إلكتروني في السوق الأمريكي لدعم موقع أمازون. يعني بصير أنت تشتري من الموقع الخاص فينا وهو لحاله بنقلق.
0: يعني أنا سيد عامر موجودة مثلا بالخليل، بقدر أطلب أحذية خليلية من هذا الموقع من أمازون؟
1: أمازون مختلف، أمازون هو بيستهدف السوق الأمريكي
0: فقط،
1: سوق كندا، سوق بعض أسواق أوروبا.
0: لكن
1: مغلق على الأسواق العربية.
0: مغلق على الأسواق العربية. طيب متى ممكن نشترك بأسواق إلكترونية خاصة بالتجارة عربية كمان، حتى نقدر، لأنه معروف يعني الحذاء إذا بدك الجلد الخليلي حتى معروف بالأردن، بمصر، بأكثر من بلد عربي. ويمكن أنا كل ما أروح على الأردن دائما بطلبوا مني يعني أحذية جلدية، حتى لو الشحاطات كانت وهيك معروفة صراحة. فممكن تدخل هاي الأسواق أو لا؟
1: هذه الهدية المفضلة يعني في الأردن، أخواننا في الأردن إنه بطلب منك حذاء مثل حذاء نابولي أو توسيتي أو هذه الأحذية خاصة اللي عنها الشحضات أو البروبيز، هذه يعني مهمة عندهم في الأردن. إحنا عندنا في الأردن منصة إلكترونية، موقع إلكتروني تحت اسم شغل الخليل موجود، وعندنا متجر كمان ببيع من المصنع للمستحق مباشرة. يعني إحنا بنطلع في متجرنا في الأردن معرض في جبل الحسين، وهذه المعروضة في جميع المنتجات ومنها بيشتروا مباشر.
0: نعم.
1: فإحنا انطلقنا لعدة دول. اليوم كنا امبارح كنا في الأردن، اليوم هاي إحنا السوق الأمريكي، عندنا السوق المحلي كمان، بالإضافة عندنا شحنات تصديرية للسعودية، وخاصة بعد القوانين الجديدة إنه اعتماد المواصفات الفلسطينية ضمن المواصفات السعودية. وهذه كانت تسهيلية مهمة.
0: تمام. إذا من الخليل إلى الأسواق العالمية، هاي بداية إن شاء الله تكون موفقة في هذا الموقع الضخم خلينا نقول، وتتحول كمان لمواقع عربية وأخرى أوروبية. شكرا جزيلا بالتوفيق لكل تجارنا ومصانع الخليل الخاصة بالأحذية والجلديات. عامر عرفة، شكرا على هذا التوضيح، وإن شاء الله يعني ندخل كل الأسواق العالمية، مش بس في قطاع الأحذية والجلود، كمان في كل القطاعات. ليش لا؟ إنه اليوم التركيز على التجارة الإلكترونية والتصدير أو الاستيراد

فيه أكتر وأكتر ونبيع أكتر وأكتر وهيك تصير العجلة الاقتصادية بكل سهولة. فمش غلط إنه يكون في عنا قناة مباشرة للتجارة الإلكترونية والتصدير إلى السوق الأمريكية من خلال هذا الموقع وغيره من المواقع إن شاء الله بالتوفيق.

طيب بشكل سريع نمرق على مجموعة من آخر الأخبار أو عناوينها. مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في دير شرف غرب نابلس على الطريق الرئيسية. خلينا نقول صور بتبين وبتوضح مدى انتشار النار بأشجار الزيتون في دير شرف غرب نابلس. بعد حادثة الطائرة، نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا بمشاركة مسؤولين أمنيين وسلطة الطيران. عمليات البحث عن الشابة المفقودة ميساء وائل أبو يوسف من حلحول لا تزال مستمرة بعد أن فقدت أثرها قبل 9 أيام أثناء توجهها إلى مدينة بيت لحم. زعيم كوريا الشمالية صديقي بيقول ترامب ويحترمني بيقول ترامب ولا يحب أحدا غيري بيقول ترامب في العالم كله ويمتلك قدرات نووية كبيرة ويتوقع ترامب منه التصرف بشكل جيد.

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية: الإبادة مستمرة في غزة، وندعو إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية عليها. عشر شركات تقود القيمة السوقية في بورصة فلسطين، بتتصدرها الاتصالات الفلسطينية 1.07 مليار دولار، فلسطين للتنمية والاستثمار البديكو 540 مليون دولار، بنك فلسطين، أريد أركان العقارية الفلسطينية للاستثمار، البنك الوطني، بنك القدس، بير زيت للأدوية ومصانع الزيوت النباتية. هدول العشر شركات هم اللي بيقودوا القيمة السوقية في بورصة فلسطين. اللي عمره 16 سنة كحد أدنى هو بيقدر يسوق سكوتر، تحت 16 15 ممنوع. أي حدا بيتم مخالفته 15 سنة يسوق سكوتر ممنوع، 16 سنة الحد الأدنى، و25 كيلومتر بالساعة للسرعة، 25 بس على ال 25. تنظيم جديد للدراجات والسكوترات الكهربائية بفلسطين. وزارة الصحة بتقول في تحسن تدريجي بمؤشرات توفر الأدوية الأساسية مقارنة بأدنى مستوياتها خلال العام، توريد نحو 95 صنف من الأدوية المزمنة منذ بداية آب لتعزيز استمرارية

0: العلاج للمرض. متابعة حثيثة لتسريع التوريدات وتأمين بدائل للأصناف منخفضة أو صفرية المخزون. تفاهمات لاستكمال دفعات بقيمة 800 مليون شيكل لشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة قبل نهاية العام، وتم توريد أكثر من نصف المبلغ. طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، وبكرة بنشوفكم بنفس التوقيت على الساعة 3-4 بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. ضلوا بألف خير، بقية نهار آمن بتمنى لكم جميعا مع الأجواء المنعشة اليوم وبكرة واللي بعده. شكرا صالح وشكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة.

0: اهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-27-408. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، بعد قرابة عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أزمة المياه لا تزال واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها سكان القطاع.
2: يعني اليوم السيارة كانت تجي كل 3 أيام سيارة، اليوم صارت تجي لك في الأسبوع سيارة واحدة مية.
1: ماذا يعني للعراقيين انتهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد أكثر من 20 عاما؟
3: نشعر بخيبة أمل عندما نرى القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية على أرض العراق وهي محتلة للعراق.
1: ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا بين النازحين في اليمن.
4: طب وكذا ما فيها، ما في حد، ما يدوا ولا شيء، بعد يدوا علاجات ولا في عندنا مراكز للصحة ولا شيء.
1: تحية لكم متابعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. من غزة، حيث لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خروقات متواصلة رغم مرور نحو عام، نبدأ جولتنا اليوم. ففي الساعات الأخيرة قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب نحو 30 آخرين جراء استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يأتي ذلك فيما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سجل منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. قال إنها خلفت بحسب أرقامه أكثر من 1400 قتيل، محذرا في

0: الوقت نفسه من تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. لمزيد من التفاصيل حول ما يجري في القطاع ينضم إلينا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، لنبدأ من التطورات الميدانية، ما آخر ما لديك من معلومات بشأن القصف الإسرائيلي وحصيلة الضحايا والإصابات؟
1: نعم، أهلا وسهلا بكم. تواصلت عمليات القصف الجوي الإسرائيلي والمدفع بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين في مختلف أرجاء قطاع غزة. كان آخر هذه الغارات قبل قليل في منطقة المواصي غربي خان يونس، والتي تضم آلاف من النازحين والخيام المنتشرة. قتل على الأقل شخص وأصيب خمسة آخرين بجراح مختلفة. وأيضا في هذه الأثناء ارتفعت حصيلة قتلى الغارة التي طالت مركبة محلية بدائية في منطقة غرب مدينة غزة إلى ستة قتلى وإصابة قرابة 15 آخرين، يعني قتلوا جميعا في هذه الغارة. والإصابات التي حدثت نقلت إلى مشافي القطاع مستشفى الشفاء والهلال الأحمر حسب ما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا كان هناك في ساعات الفجر استهداف لشقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، قتلت سيدة وأصيب عدد آخر. نتحدث إجمالا عن 7 قتلى في هذا اليوم وقرابة 50 من المصابين. ومنذ يوم أمس في تواصل للضربات ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 17 قتيلا، ولا تزال الأوضاع على حالها في القطاع.
0: طيب عدنان، بعد نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار، كيف تبدو الأوضاع على الأرض وما هي أبرز التطورات التي يمكن أن ترصدها؟
1: يعني بعد نحو عام أو بعد عام من توقيع هذا الاتفاق، حتى الآن لم يشعر سكان قطاع غزة بتغيير جدي وحقيقي في حياتهم، لا سيما في ظل تواصل القصف. والسكان يقولون أن ما يصفونه بحرب الإبادة لا تزال مستمرة ولم تتوقف، وفي كل يوم يسمع دوي الانفجارات والقصف ويسقط القتلى والجرحى. وتقدم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا داخل لحدود قطاع غزة، كما أن المعابر لا تزال تعمل بالحد الأدنى وفقا للتحكم الإسرائيلي وتحديد أعداد الشاحنات وأنواع المساعدات والمواد التي تدخل إلى القطاع. وأيضا لا يزال قرابة 1.5 مليون يعيشون في خيام بالية ومهترئة لا تقي حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وهناك معاناة كبيرة في كل مناحي الحياة، سواء في القطاع الاقتصادي أو الصحي أو التعليمي أو ما شابه ذلك. وأيضا البنية التحتية والصرف الصحي لا تزال على حالها، ولم تبدأ عملية الإعمار ولم تتغير عمليا ظروف الحياة القاسية حتى هذه الأيام.
0: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وبعد نحو عام على وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن ينهي القتال في غزة، وثق فريق بي بي سي آي للتحقيقات على مدى فصل الصيف أوضاع الأطفال هناك وكيف يتعايشون مع واقعهم. ووفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قتل أكثر من 1400 فلسطيني في هجمات إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهي أرقام يشكك فيها الجيش الإسرائيلي. من بين الناجين رسيل البلعاوي ذات السنوات الست التي لا يستجيب جسدها للمضادات الحيوية المتوفرة. تقرير شريهان الأخرس.
2: كانت رسيل نائمة في خيمتها بمخيم المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة عندما أصيبت بحسب شهود في هجوم إسرائيلي. نقلت رسيل حينها مع أفراد أسرتها على وجه السرعة إلى مستشفى ناصر، بينما قتلت شقيقتها رتيل البالغة من العمر 9 سنوات. لكن إصابات رسيل أدخلتها في معركة أخرى. منذ إدخالها إلى المستشفى خضعت رسيل لأكثر من 20 عملية جراحية لتنظيف جروحها، لكن الالتهابات لا تستجيب للمضادات الحيوية التي تعالج بها.
3: الحل إنه نحاول ننظف كل يوم أو يوم بعد يوم، ننظف الجروحة ونغسلها في العمليات، ونحاول إنه قد ما نقدر نحاول نسيطر على الالتهابات.
2: يقول الأطباء إن نوبات التشنج التي تصيبها ناجمة عن شظية مستقرة في دماغها، وإنهم لا يستطيعون إزالتها في الوقت الراهن. تقول إسرائيل إنها تسمح بدخول الأدوية بما فيها المضادات الحيوية إلى غزة دون قيود، لكن عدداً من المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية في أنحاء غزة أبلغت بي بي سي بوجود نقص حاد في الأدوية الأساسية. وفي مخيمات النزوح دمر أو تضرر جزء كبير من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، كما تنتشر البكتيريا عبر شبكة المياه وتتكاثر الجرذان وغيرها من الآفات، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض. أما بالنسبة للأطفال، لا يزال القصف نفسه يشكل تهديداً مستمراً. في الأول من سبتمبر أيلول، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية خلال عملية قرب مدرسة، قتل خلالها 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان. يقول الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تنفذ عملية برية للقبض على رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس. كانت لارا من بين التلاميذ الذين كان من المفترض أن يذهبوا إلى المدرسة في ذلك اليوم.
4: كان عملوا لك عيد ميلاد بالمدرسة مرتب،
5: باقي يحتفل فيه.
4: بكرة المدرسة بدك تروح عليها؟
5: لا
4: خلص، يوم ويومين وبعد هيك الوضع هدي يعني، والحياة بترجع لطبيعتها
5: إن شاء الله.
2: قتل والد لارا العام الماضي أثناء بحثه عن الطعام.
4: ليش بصيح هاي؟
5: زهق
4: من الزهقانة
5: حياة.
2: تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن جميع الأطفال في غزة تقريباً بحاجة إلى دعم عاجل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. وفي المستشفى لا تزال جروح رسيل لا تلتئم. أما الدمية التي تلعب بها فقد أطلقت عليها اسم شقيقتها رتيل. قال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن لا علم له بالغارة التي أصابت عائلة رسيل. حصلت رسيل ووالدها على إذن بمغادرة غزة لتلقي العلاج، لكن آلاف الأطفال المصابين قد يطول انتظارهم للحصول على الرعاية الطبية الضرورية أو إجلائهم لتلقي العلاج. شريهان الأخرس، بي بي سي نيوز عربي.
0: وبعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال أزمة المياه واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها سكان القطاع، ليس فقط بسبب تراجع جودتها وإنما كذلك بسبب ندرتها وصعوبة الوصول إليها، ما يجعل تأمين الاحتياجات أو الكميات اللازمة من الاحتياجات اليومية معاناة متواصلة للكثير من العائلات. نستمع لعدد من المواطنين يروون معاناتهم مع شح المياه لدرجة أنهم لا يستطيعون إطفاء الحرائق التي تشتعل بسبب القصف.
6: صار في عنا شح في المية الحلوة، يعني اليوم السيارة كانت تيجي كل 3 أيام سيارة، اليوم صارت تيجي لك في الأسبوع سيارة واحدة مية. طبعا اليوم بصير حريقة، بصير قصف قبل خيمة قبل هنا، طبعا ولا واحد بيقدر يطلع قربته أو قرن المية تبعه إنه هو يطفي فيه، فإحنا صرنا نطفي بالرمل، صارت نطفي نار القصف اللي بيصير علينا في الرمل، ودفاع مدني طبعا مش موجود نهائيا.
7: اليوم أنا استغربت يعني خبر سيارة، فيش إمكانيات. اليوم شفت الناس في الرمل من الأرض على السيارة، ما فيش لا في عنا مطافي لأنه كلها انهلكت في الحرب. اليوم إحنا كنا بخيم قاعدين، لا في مية ولا في أي حاجة، دوبة بيجي تاع المية من عبينا قربتين أو قربة للدار، ما بنلحق يعني إن نطفي.
8: فيش ولا مطافي ولا في إسعافات ولا في إشي عادي، فيش سطول مية كمان نهائيا. اليوم بتلاقي في رمل، أنا بصر كمان تلاقي في رمل إحجار رمل نيلة بتطفي فيها، والناس بتتشعوض جوا، بتلاقي الميت بتفحم جوا، ولا في إسعافات ولا في مطافي، صعبة الأمور جدا. احنا المية الحلوة بس نلاقيها نشرب عشان نطفي فيها.
9: لما بيصير حريق عنا ما بنعرفش نطفيها، لا في عنا آليات لطفاية النار اللي هو بتاعت الحريق، هذه مش موجودة مش متوفرة. اليوم برن على الدفاع المدني أو على أي إسعاف ما بردوا علينا، لأنه ما في عندهم أي إشي يجولنا فيه، فإحنا بنلجأ للرمل في طفاية الحريق أو سيارة انقصفت، بيت انقصف، أي استهداف يصير بنصير إحنا نطفيه عن طريق الرمل.
0: مواطنون من قطاع غزة.
10: يوميات الشرق الأوسط.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مدينة يطا جنوب الخليل اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي روضة الأنصار التابعة للجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام أثناء دوام الأطفال، وفق مصادر محلية أفادت باحتجاز مديرة الروضة واعتقال 2 من موظفي الجمعية. وفي سياق متصل، نظم مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية صباح اليوم مسيرة ضمن الفعاليات المرتبطة بعيد العرش اليهودي. قال منظموها إن الهدف منها تسليط الضوء على ما وصفوه باستئناف النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية. للوقوف على تفاصيل هذه التطورات ينضم إلينا مراسل بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. نبدأ من التطورات الميدانية وبخاصة إذا توفرت معلومات عما شهدته مدينة يطا جنوب الخليل.
10: زنبك حقيقة لنبدأ من شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث انطلقت بالفعل مسيرة لآلاف المستوطنين بعد تنظيم مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية مسيرة ما بين مستوطنتي غانيم وكاديم التي أعيدت الإحياء لهما في الآونة الأخيرة وفي إطار فعاليات ما يعرف إسرائيليا بعيد العرش. تم تنظيم هذه المسيرات بالتزامن كذلك مع انتشار مكثف وإغلاق للطرق الرئيسية تقليدا بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة وانتشار كثيف للجيش الإسرائيلي وحواجزها، الأمر الذي بالتأكيد يعني أعاق حركة المركبات والفلسطينيين من وإلى المدن الرئيسية والقرى المحيطة بها، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت في أواخر عام العام الماضي إعادة إقامة مستوطنتي جنين وكاديم ضمن قرار شمل إقامة وإعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية كانت قد أخليت في عام 2005 بالتزامن مع إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة في إطار خطة فك الارتباط في حينه، ولكن يبدو بأن هناك مساع إسرائيلية استيطانية للعودة لافتتاح هذه المستوطنات، الأمر الذي بالتأكيد يقابل بالمزيد من التنديد والاستنكار من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية والشعبية الفلسطينية في ظل استمرار كذلك تجدد اعتداءات المستوطنين التي بحسب المصادر المحلية الفلسطينية تكثفت في عدة قرى، عورت بالقرب من مدينة نابلس، بلعة بالقرب من مدينة طول كرم، وكذلك في قرية الجيب شمال غرب مدينة القدس التي شهدت على تجدد يعني اقتحام من قبل المستوطنين وأدائهم لطقوس دينية في عين مياه تاريخية بالمنطقة، الأمر الذي أذرت منه بلدية الجيب وأكدت بأن في إطار الاستهداف المتواصل من قبل المستوطنين بذريعة بأن المنطقة مقدسة يجب أن يكون هناك توفير للحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية حيث أثارت المسيرة التي نظمها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بمناسبة عيد العرش اليهودي تداعيات مباشرة على حياة السكان الفلسطينيين في المنطقة بعدما تسببت في إغلاق عدد من الطرق ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم. نستمع إلى عدد من المواطنين الذين يروون كيف انعكست هذه المسيرة على حياتهم اليومية وما واجهوه من قيود بسبب إغلاق الطرق المحيطة بمنازلهم.
11: العائق الأكبر أنه أنت مش سهل تفوت على دارك وتطلع منها في الأيام هاي، فزي الظروف اللي صارت اليوم في مسيرة المستوطنين اللي أجوا اليهود الجيش طبعا، يعني المسيرة مسنودة بالجيش. إحنا بيتنا في الدائرة يعني في دائرة 5 كيلو، ومن الصبح إحنا طلعنا من الدار، بسبب طلعنا من الدار لأنه مقعدوا لنا باب الدار وسكروا الباب على حالكم وتطلعوش أو اطلعوا من الدار في الآخر أخلونا، يعني إحنا أخلينا البيت ونزلنا على البلد، أسا إحنا موجودين في البلد مش في دارنا.
12: اليوم تسكير الطرق بسبب المستوطنين، البيوت ما بنقدر نوصلها فترة النهار، النزول على الشغل برضو مشكلة، وفي الليل بدك تروح بدك تطلع تنزل فيش مش سهل. المدارس اليوم ما دومت، أغلب المدارس اللي في طريقهم الموجودة برضو كمان مش سهل التنقل بينهم، أغلب الكرة اللي حوالين المدينة ما في حدا نزل على المدينة، كل باب مسكرة. اليوم الصبح نازل على الشغل ما في طريق تمشيها، مشيت حوالي 10-15 كيلو زيادة توصلت.
13: استحدثوا مستوطنات جنيم وعنا عامك دوتان اللي هي قريبة عيابد وعرابي، فالمستوطنين طبعا بضايقوا الأهالي والرعاة طبعا بنزلوا برعوا بسهل عرابي، عداك عن إغلاق المداخل للكرة الشرقية في بوابات حديدية، والله يضايقوا علينا انه عملوا حواجز ومنعوا الطرق المؤدي الى مدينة جنين والمناطق المحاذية للمستوطنات المستحدثة، يعني حتى في مدارس اغلقت تماما اليوم بظل اللي استحدثوه اليوم المسيري اللي هي مسيري للمستوطنين.
0: مواطنون من الضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
16: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جار مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
15: طائرة تابعة لشركة فلاي دبي تحول مسارها اضطراريا نحو السعودية بعد إرسالها إشارات طوارئ فوق الأردن، ومسؤولون إسرائيليون يقولون إن الواقعة ربما كانت محاولة لهجوم إرهابي. إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصا بالكوليرا. مواطن يمني.
17: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
15: البنتاغون يعلن رسميا اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي. ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاما. مواطن عراقي.
18: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
15: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
14: بي بي سي.
0: والآن مستمعينا الكرام إلى أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
0: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة آمنة خليل. مرحبا بك آمنة.
19: أهلا بك محمد وبالسادة المستمعين.
0: ماذا لديك في هذه الجولة؟
19: سنبدأ من رحلة الخطوط الجوية فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تغير مسارها إلى مطار تبوك بالسعودية بعد إعلان حالة طوارئ أثناء الرحلة.
0: ماذا نعرف عن هذا الحادث؟
19: قبل الهواء بقليل محمد، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلي إن الواقعة كانت محاولة هجوم بهدف تحطيم الطائرة. منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوثق لحظة احتفال الركاب قبل هبوط الطائرة في السعودية. نستمع.
0: أرى أن محطتك التالية في هذه الجولة في المغرب، أليس كذلك؟
19: نعم محمد، حيث شهد المغرب حدثا سياسيا بارزا وإن كان متوقعا بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. نستمع إلى جزء من أول كلمة لها بعد تكليفها بتشكيل الحكومة.
20: كانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب.
0: كيف تابع الناشطون أهمية هذه الخطوة على وسائل التواصل؟
19: ينظر إلى هذا التعيين محمد بحسب الكثير من النشطاء على أنه محطة مهمة في تعزيز حضور المرأة في مناصب القيادة بالعالم العربي، لا سيما أنه جاء بعد فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية.
0: من المغرب إلى العراق ختام هذه الجولة.
19: نعم محمد، غادرت اليوم القوات الأمريكية قواعدها المتبقية في البلاد منهية وجودا عسكريا استمر لأكثر من 20 عاما.
0: وكيف انعكس ذلك على مواقع التواصل أمينة؟
19: تداول مستخدمون مقاطع تظهر مغادرة الآلية العسكرية الأمريكية، فيما انتشرت فيديوهات أخرى لمواكب واحتفالات في شوارع بغداد تزامنا مع الانسحاب. دعونا نستمع إلى أحد هذه المقاطع.
21: عزيز العروس
1: تحسين خطيه يقول قد الاستقالة.
0: وقد رصدنا أيضا في هذه الجولة أصوات بعض العراقيين يعني يعبرون عن رأيهم في انسحاب القوات الأمريكية، سنعرضها بعد قليل. شكرا جزيلا لك يا أمينة. وإذا في العراق، تطوي بغداد اليوم صفحة امتدت لأكثر من عقدين مع استكمال آخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد انسحابها، منهية بذلك وجودا عسكريا بدأ في عام 2003. يأتي الانسحاب بموجب اتفاق بين بغداد وواشنطن، وفي وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز سيادتها الأمنية وسط نقاشات مستمرة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بالدولة. العراق يحيي هذه المناسبة بإطلاق 4 أيام تحت مسمى أيام السيادة، عطلة وطنية. لكن كيف ينظر العراقيون إلى هذه اللحظة؟ وماذا يعني لهم انتهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد أكثر من 20 عاما؟ نستمع.
21: كمواطنين عراقيين نشعر بخيبة أمل عندما نرى القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية على أرض العراق وهي محتلة للعراق. كان وجودها هو يعني ننظر لوجود احتلال. احنا نتمنى خروجهم من العراق يترجم على أرض الواقع. يعني صح خرجت القوات العسكرية من البلاد، لكن ربما نرى الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، ممكن يعود بشكل اقتصادي، بشكل استثماري، ممكن يهيمن على ثروات العراق النفطية.
22: اليوم التواجد العسكري الأرضي أصبح لا أهمية له بالمعايير العسكرية. اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم الطيران الجوي، اليوم سيادة القرار السياسي من وراء الحدود هو الذي أصبح أقوى.
23: ونحن كأبناء الشعب العراقي نجدد المطالبة بإخراج كافة القوات الأجنبية وخصوصا القوات التركية في شمال وطننا الحبيب، وكذلك القواعد الأمريكية المتواجدة والمنتشرة على مساحات بلدنا العزيز.
0: مواطنون عراقيون يعلقون على انسحاب القوات الأمريكية من بلادهم بعد 20 عاما. وإلى اليمن، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشيا واسعا للكوليرا والحصبة وحمى الضنك بين النازحين، محذرة من تزايد مخاطر انتشار الأوبئة في مناطق النزوح. قالت المنظمة إن أكثر من 7700 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا سجلت بين النازحين، أسفرت عن 22 وفاة، فيما سجلت أكثر من 9600 حالة إصابة بحمى الضنك أودت بحياة 37 شخصا. نازحون من الحديدة ومأرب ولحج تحدثوا إلينا عن معاناتهم.
24: لحن بدأت في ناس في الأطفال سهال يا أخي شديد متشدد. أول لحن أصاب عندنا 2 أطفال أصابت بسهالات، يعني أول مجال جال الأسخون كذا. ما أقول لك لا عندنا مياه يعني حق من مياه نظيفة، ولا عندنا يعني محلات للإيوان للأطفال. نخاف حتى لي ينتشر الآن العدوى فينا. ما ألقي حق دباب 500 ريال يركب لأي مستشفى لا حتى أجر فيه، ولا ما لا أطباء وكذا ما فيها، ما في حد ما يدوا ولا شيء، ما يدوا علاجات ولا في عندنا مراكز للصحة ولا شيء.
17: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عنده كان سخونة حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت. أنا الآن أعاني، ما معي حتى قيمة مياه أركبها الدباب، لا عندنا مستشفيات، المياه عندنا وسخانة، وعندي 7 أنفار خايف لي عديهم. هذا الولد ولدي شي موت يا أمة الله، بلدي شي موت. تعال شوفونا كيف، ما معنا حتى المأوى، المأوى تعال الله يرحم والديكم، غيثونا غيثونا ارحمونا سعفوا ولدي.
25: والله حنا داخل المخيم معذبين، لا عندنا ماي ولا عندنا أكل ولا عندنا شيء، ويا لنا أمراض. والله معايا ابن أختي تعبان مع كريرة، وما في لا عندنا لا مستشفيات ولا في عندنا أي شيء. ويمكن نقول عنده كريرة كل ما لا زيد حالته، ويعني كل ما له إسهال وطرش وما ندري كيف نعالجه. والله رسل له أبوه في مغديات وفي إبر ماشي نفقناه ولا شيء.
0: نازحون يمنيون.
26: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: مع انطلاق العام الدراسي الجديد في إيران، يواجه الأهالي تحديات معيشية ضاغطة لتدبير المستلزمات المدرسية لأبنائهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار الأمريكي. ورغم انتظام الدراسة حضوريا، تلقي المخاوف من تجدد التصعيد العسكري بظلالها على أولياء الأمور. وقد استمعنا لعدد من المواطنين الإيرانيين.
2: من أبرز التحديات التي واجهتها الأسر مع بداية هذا العام الدراسي يأتي القلق من احتمال اندلاع الحرب مجددا، فالعائلات تخشى من تكرار الحرب وتتساءل عما قد يحدث لأبنائها إذا تجددت المواجهات. وقد خلف الهجوم الذي استهدف مدرسة في ميناب العام الماضي أثارا نفسية سلبية كبيرة على الأسر والطلاب الذين لا يزالون يعانون من مشاعر خوف وقلق وتوتر شديدة. ومن المشكلات الأخرى يأتي ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والملابس، ففي الأسرة التي لديها طالب واحد فقط تتراوح تكلفة شراء زي مدرسي واحد ما بين 4 و6 ملايين تومان.
3: الظروف لا تزال ظروف حرب، لكن الدراسة والحمد لله تقام بشكل حضوري في المدارس، وهذا أمر جيد جدا لأنه يساعد أبناءنا على فهم دروسهم واستيعابها بشكل أفضل. نأمل أن تستمر الأوضاع هذا العام في حالة من الاستقرار النسبي، وأن توفر الجهات المسؤولة المزيد من الإمكانات والوسائل التعليمية لأبنائنا حتى يتمكنوا من تحقيق مزيد من التقدم في دراستهم.
4: تضرر الطلاب كثيرا من الناحية التعليمية، وتم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد، وكانت الدروس تعقد عبر منصات إلكترونية داخلية، إلا أن هذا النظام واجه العديد من الصعوبات، لا سيما في المناطق الريفية التي تفتقر إلى تغطية إنترنت مناسبة، كما أن معظم الأسر في المناطق الريفية لا تمتلك هواتف ذكية أو أجهزة لوحية، ولذلك لم يتمكن الطلاب من الاستفادة بالشكل المطلوب من التعليم عن بعد.
0: مواطنون إيرانيون، ومعهم نصل إلى ختام يومية الشرق الأوسط لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، مهندس الصوت طارق يحيى، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
5: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

الحب تنين تعبوا تنالوا الإيدين ويديم محبة القلوب بدال العمر عمرين.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.